واصل على روحي وقلبي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي فارش دربك وارجو كل فارش قلبي على دربي جاي من بلاد الغرب واصل على روحي وقلبي

0: بحل. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية، عم يتزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس.

0: حظك على الهواء.
1: الشمس تستقر في قلب برج السرطان المائي وترافق كوكب عطارد في حركته التراجعية، مما يجعل الأجواء مثالية لمراجعة الذات وتوطيد الروابط العائلية العميقة. وفي المقابل يتحرك القمر في أواخر برج الجدي الترابي ليمنحنا قوة الإرادة والمسؤولية لإنهاء الأعمال العالقة. أما في برج الأسد فيتألق كوكبا الزهرة والمشتري ليبثا في الأثير جرعات من التفاؤل والجاذبية، بينما يستمر المريخ وأورانوس في الجوزاء بتقديم حلول وأفكار سريعة ومفاجئة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. تجمع الكواكب في برج السرطان يوجه اهتمامك اليوم نحو شؤونك المنزلية والعائلية. قد تجد نفسك تراجع مسألة تخص العقارات أو تحتاج لقضاء وقت أطول مع أفراد أسرتك لإعادة التوازن لنفسك.
2: برج الثور. الأجواء الفلكية تمنحك قدرة عالية على الإقناع اليوم. كواكب السرطان تدعم اتصالاتك وتجعلك قادراً على توضيح وجهات نظرك بذكاء، رغم تراجع عطارد الذي ينبهك لضرورة التأكد من تفاصيل الأوراق والعقود قبل التوقيع. برج الجوزاء. طاقة التغيير والحركة في ذروتها لديكم بوجود المريخ وأورانوس في برجكم. لديكم رغبة عارمة في كسر القيود والبدء بخطوات مبتكرة. مالياً، تراجع عطارد في السرطان يحذركم من الاندفاع في المشتريات ويدعوكم لإعادة تنظيم ميزانيتكم.
3: برج السرطان. الشمس تضيء برجك وتمدك بالحيوية والحضور، ولكن تراجع كوكب عطارد بجانبها يطلب منك التريث. هذا اليوم ليس لتبني قرارات مصيرية جديدة، بل هو وقت ممتاز لمراجعة خططك السابقة وترتيب أولوياتك الشخصية والاستفادة من حدسك القوي.
2: برج الأسد. أنتم النجوم اليوم في العلاقات والجاذبية. تواجد كوكبي الزهرة والمشتري في برجكم يمنحكم طاقة تفاؤل لا تقاوم وفرصاً رائعة للتألق ولفت الأنظار. استغلوا هذه الطاقة الإيجابية للخروج إلى الضوء والتمتع بأوقاتكم متجاوزين أي قلق عابر.
4: برج العذراء. الأجواء تدعوك اليوم للتواصل مع الأصدقاء القدامى أو مراجعة مشاريع جماعية سابقة كنت قد بدأتها. القمر في الجدي يدعم تنظيمك الداخلي، مما يساعدك على الموازنة بين متطلباتك الشخصية وأهدافك التي تسعى لتحقيقها في محيطك الاجتماعي.
2: برج الميزان. تسلط الخريطة الفلكية الضوء على طموحاتكم المهنية وصورتكم العامة. وجود الشمس وعطارد المتراجع في السرطان يحثكم على تصحيح مسار عملي أو مراجعة تفاهمات سابقة مع الرؤساء، بينما تمنحكم كواكب الأسد دعماً اجتماعياً دافئاً من الأصدقاء.
4: برج العقرب. طاقة الأبراج المائية الصديقة تفتح أمامك آفاقاً جيدة للتفكير الواسع والتعلم. تشعر برغبة في استكشاف معارف جديدة أو التخطيط لخطوة مستقبلية بعيدة المدى. حدسك قوي جداً اليوم، واستخدمه لفك شفرات الأمور المعقدة في محيطك المهني.
2: برج القوس. الأجواء الفلكية تأخذك إلى مراجعة حسابات مالية مشتركة أو شؤون مرتبطة بالضرائب والاستثمارات بفضل تراجع عطارد. عاطفياً وثقافياً، تواجد الزهرة والمشتري في الأسد يمدك بطاقة حب وشغف عالية ويشجعك على التطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
4: برج الجدي. الكواكب المقابلة لكم في السرطان تسلط الضوء على الشراكات. يوم مثالي لإعادة فتح نقاش قديم مع الشريك العاطفي أو المهني لتصحيح سوء تفاهم سابق بروح إيجابية.
2: برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يستمر في دفعك بهدوء نحو التحول الشخصي وتغيير القناعات القديمة. يومياً، تجمع كواكب السرطان ينبهك لضرورة الاهتمام بصحتك وإنجاز الواجبات المتراكمة بتأنٍ ودون ضغط نفسي، مستعيناً بالدعم العاطفي الذي تقدمه الزهرة من الأسد.
4: برج الحوت. الأجواء تحمل لك جرعات عالية من الإلهام والإبداع. تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يفتح قلبك للحب والمشاعر الدافئة ويجدد صلاتك بالماضي بشكل جميل. استغل طاقة المريخ وأورانوس في الجوزاء لترتيب شؤونك المنزلية بأسلوب عصري ومبتكر.
0: حظك على الهواء.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
3: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي.
2: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد تطلع بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
4: تزقزق ما صبتشي.
3: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
4: أنا بحسها كوميدية.
3: لولو أكتر اجتماعية.
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.
8: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان موجاتنا. مفروض يرجعوا لكل الوطن بمساعدتكم، دعمكم، سبونسرينج، إعلاناتكم. 87.7 ميجا هرتز اف ام عم تناديكم بالعودة لكل لبنان وهزم وهزيمة التشويش حتى ببيروت الكبرى. صباح الخير يا لبنانية بلبنان والعالم. لإعلاناتكم ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888 مجموعات، أفراد، مؤسسات، شكراً لكل الداعمين.

وعدد من الأشخاص اللي عم بيساعدوا الأشرار وعصابة الأشرار بوطننا لبنان، عملاء إيران. قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية، الله ينصر دولتنا وأرزتنا وشرعيتنا وقوانا الأمنية الشرعية. الأنفاق جريمة، جريمة شرعية، يعني إذا بيأمنوا بالشرع الإسلامي مجرمين. مقيمي الأنفاق تحت بيوت الناس ضيعة بكاملة تم تفجيرها، انقسمت قسمين، انقسمت الضيعة وصار في حفرة كبيرة بين القسم الأول والتاني، صار في وادي، صار في وادي بيني وبينهم، ونحن في وادي بيننا وبينكم يا عملاء إيران. قانونا وشرعا لا يجوز لأي جهة حفر أنفاق ومخازن أسلحة تحت منازل العائلات والمدنيين وتعريض الأهالي والأطفال لخطر التفجير. دوليا ممنوع، إسلاميا ممنوع. إذا بتآمنوا بالدين الإسلامي يا فرس ويا أتباع الفرس، عيب اللي عملتوه بحق الوطن، وبدنا نتشكى عليكم لبنانيين وعرب على الأشياء اللي عملتوها بحق اللبنانيين. إخفاء البنى العسكرية تحت الأرض بدون علم الأهالي دمر وطننا لبنان بالعديد من القرى تدمير كلي ونهائي. الله يكسر دياتكم. قرى متعايشة، قرى إسلامية مسيحية موحدة درزية تعرضت كلها للدمار. الله يكسر دياتكم وديات اللي عطيكم حفرات الأنفاق، بدل ما تكونوا عم تحفروا مثل ما نحن كنا بدنا نعمل ببداية العهد. أنفاق بتربط بيروت الكبرى بالبقاع وكسروان بالبقاع والشمال بالبقاع، هيدا حفر أنفاق، وهيدي شركة كنا جايبينا وعرضناها على رئيس الجمهورية وعجبوا كتير المشروع، وإجا دماركن يا حفاري أنفاق الجرذ والجراذين. منحفر نحنا أنفاق بتربط الوطن، بتربط أوصال الوطن، بتخفف عجقة عن الناس. هيدا المشروع اللي عرضته أنا والمغترب طوني العبد من بشري، المغترب الأمريكي من أصل لبناني، وعجبوا المشروع للسيد الرئيس. ولكن إقفال المجلس النيابي من قبل نبيه بري الأمريكي اللبناني الأصل، إقفاله أمام تصويت المغتربين، وكان في مشروع تريبل بي كمان، بي بي بي يا وإجا دماركم لوطننا لبنان، عرقل العهد وعرقل الجمهورية. يا حفري أنفاق الموت، حفرتوا أنفاق داخل الأديار وأملاك الأديار بالجنوب. يا حفاري أنفاق الموت، حفاري القبور، قبوركن يا عيب الشوم، غصبا عن الدير وغصبا عن الرهبنة الكاثوليكية حفرتوا أنفاق بأملاككن. شو حجتكن إنه نحن عم ندفع دم أنتم معلش أملاككن تروح؟ بدنا أملاككن مقابل إنه مين كلفكن؟ مين كلفكن في عنا شرعية نحن متمسكين فيها؟ يا حفاري القبور، إقامة الأنفاق بأملاك الناس وبجوار المنازل وتحتها بدون علم أصحابها وبدون علم أصحاب الضياع بأغلبيتها، مخالفة للنظام العام، هيدا على الأقل. والنص القرآني يقول إذا كنتم تؤمنون بالقرآن يا فرس وأتباع الفرس الكفار في لبنان، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحوما. بعد في أوضح من هيك؟ صوتك عالي جبل لبنان، ونحن والحق وانتو أكترية رغما عن حفاري القبور والأنفاق.

أنفاق الموت. ورح نرجع ورح نرجع ورح ترجع الشركة اللي عرضت على رئيس الجمهورية من خلالنا تحفر أنفاق الحياة وتوفير عجقة السير عليكم والدخول بحضارة المترو اللي سبقتنا كل الدول العربية عليه وسبقنا العالم، ونحن بعدنا بنركب بسياراتنا ونعلق بعجقة السير. تحية لكل العلقانين بعجقة السير. كنا بدنا نخفف عنكم، مش بس أنفاق بتربط بيروت بالبقاع وكسروان بالبقاع والشمال بالبقاع، كان في أنفاق مترو تحت البحر وفوق البحر رح تنحفر مجانا دون أن تكلف الدولة اللبنانية ولا فرنك ولا قرش. كان في أنفاق مترو بدها تنحفر بين بيروت وطرابلس مرورا بكل القرى الساحلية، بينزل النفق من تحت البحر بيطلع بجبال محطة، بالبترون محطة، بطرابلس محطة، بيوفر عجقة سير اللي عم ننشوي فيها على طريق جونية. نفق تاني بيربط بيروت بالدمور بصيدا بصور للمترو، مش للموت يا كفار الموت وعملاء الفرس كارهي الحياة. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نحن وياكم نبلش فترتنا بأغنية اللي اخترت لكم إياها ومنرجع. في عنا قضايا كتيرة وفي رصد وفي كل القضايا اللي بتضل لحد الساعة 10 تماما بنضل عم نستعرضها سواء أنا وياكم. شو في فضايح، شو في نشاط وثقافة الحياة بوطن لبنان بس تنكيدهم، لأنه هيدي ثقافتنا، يعني منكيدهم لأنه نحن منحب ثقافة الحياة وعايشينا وبدنا نضل نعيشها وبدنا نروح على كل الاحتفاليات وبدنا نسهر وبدنا نرقص وبدنا نغني وحضارتنا بدنا نمارسها رغما عن أنفاقكم السوداء يا حفاري الموت وحفاري القبور يا فرس وعملائكم. خلينا نبلش أنا وياكم بأغنية Cool and the Gang Cherish for Love. آخ يا وطن لبنان آخ، يلا يلا يلا ولبنان رح يرجع وراجع غصب عنكن يا سود الرؤوس وسود النفوس.

خبروني طمنوني كيف موجتنا اليوم ببيروت الكبرى والإدارية. يلا يس بمحبتكم من قوي من أول إرسال أكتر ومننتصر على الأشرار.

0: together forever. Cool and the Gang, Cherish for Love. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة وبرفقتكم أحلى رفقة يا لبنانية ويا عرب. Good afternoon, Australia. على 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة. بنسمع سوا أول رسالة لليوم.
1: سعد لي صباحك. يعني نتمنى نشوف مثل ما شفنا بالعراق شو عم يصير. نتمنى أنه النواب والوزراء كل شيء سرق. نشوف يا أخي نشوف بالقليل مين أخذ المصاري. سعد لي صباحك.
0: معروفين معروفين. يلا ورح يجي وقت محاسبتهم بس نخلص من عصابة الأشرار اللي عم تدمر وطننا لبنان. جاي جاي وقتهم. نعرفهم كلهم اللي معشعشين بالدوائر واللي حكموا جمهورياً ووزارياً ونيابياً من الفاسدين. نعرفهم واحد وواحد والمعلومات موجودة وما رح يزمتوا عاجلاً أم آجلاً. بدنا بقطن إياهم هالسرقين الواطيين الرخاص. صوتك عالي جبل لبنان. مجموعة لبنانية بتقدم لكم حلول لمكافحة الأفات والقوارض والحيوانات السامة. أضرار تتسبب فيها القوارض والحيوانات السامة مجموعة قصار قصار جروب تدير عائلة قصار أعمالها من سنة 1976 على مدى عشرات السنوات. تم بناء سمعة قوية موثوقة لمؤسساتها ومنتجاتها. قصار جروب تحولت من شركة محلية إلى شركة عربية وعالمية بقطاع مكافحة القوارض والأفات والكائنات الدقيقة والحيوانات السامة. خبرة واسعة معرفة تراكمت من سنة 1976 اكتسبتها عائلة قصار. منشأة صناعية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات بوطننا لبنان عند التراخيص اللازمة من الدولة اللبنانية لإنتاج مبيدات عالية الجودة بتلبي احتياجات السوق اللبنانية والعربية. التزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. قصار جروب بخدمتكم. قسم المبيعات بمجموعة قصار قصار جروب 70-24-83-82. قصار جروب لكن لبنان 70-24-83-82. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية وردت مبارح بعد انتهاء الفترة.
2: صباح الخير سيد سوني. صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. في شغلة فيها نقيض.
0: لا لا لا بليز بليز رولا. صار لك أنت بتسجلي لنا وموجودة معنا شهور طويلة وترك الراديو عالي على الآخر. يلا يسعد صباحك رولا وكل مستمع بيوطي صوت الراديو على الآخر تيسجلنا تنسمع صوته العالي لقلو لوحده. ميرسي. امبارح تواصل معي شاب اسمه جوزيف تحت الهواء وخبرني عن كلب يبدو أنه أليف تركينه أصحابه وحطين له شقفة جالون بلاستيك قصينا وحطين فيها مي حرام وتركينه لوحده بمنطقة حنكش البوشرية. وتواصلنا امبارح مع الجمعيات الإنسانية والناشطين ومنهم غينا نحفاوي بلطجي، وإجوا أخذوه وعم بيعالجوه متروك من قبل أصحابه. هايدي قلة الضمير وقلة الإنسانية كمان. توازي عملية تدمير لبنان لما مندمر إنسانيتنا، مندمر قلوبنا الرحيمة ومنشرد حيوانات كانت موجودة عنا بالبيت. صوتك عالي جبل لبنان.

ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان 03-444-037. يسعد صباحك جوني. الذكي يلاحظ ولا يحكم، الغبي يحكم بدون ملاحظة. رقم ينتهي 957. يسعد صباحك. حكم، حكمة. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية تعنى بالسياحة بين لبنان تشيكيا وسلوفاكيا والدول الأوروبية، السياحة الطبية والتاريخية. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة والاستجمام والعلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا، تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا. بيأمنوا لكم تذاكر السفر، حجوزات الفنادق، التأشيرات، أفراد، كوبلات، مجموعات. إذا بتحبوا تكرموا موظفينكم برحلة ينسوا فيها الهموم وينفسوا عن همومهم، رحلة طبية، تاريخية، علاجية، سياحية. وجهات أشهر المنتجعات الأوروبية مثل كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بيهتموا بكل التفاصيل، التأمين السياحي، التنقلات، بيساعدوكم بالحصول على تأشيرات شنغن، متابعة ومساعدة شخصية طوال الرحلة، وأسعار رائعة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بين لبنان ودبي وبراغ، بخدمتكم، خدمة السياحة اللبنانية والعربية. 76-838-3-03. ألتا. بون فواياج. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. في عنا كتير بالبريكات مناسبات ثقافية وفنية واجتماعية. هاي ثقافتنا، هاي ثقافة الحياة. نؤمن بلبنان الثقافة والفنون الجميلة.

0: سل علي.
1: جبل لبنان 87.7 اف ام.
2: تحسها ملكة على عرشها.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
3: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: بيروت.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما نايت بحكولي عنك إنك أنت دايما نايت.
3: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: غالبا
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طمت.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
4: غالبا
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19 from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية يا أهل الدار يا أهل الأرض وإنتوا ترابة. بدنا نطرح سؤال اليوم على وزير المالية. مسافر سافر يا حبيبي وارجع، ترجع لنا بالسلامة أستاذ ياسين جابر. بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، يبدو أنه رح نكون أمام أزمة تراكم نفايات بشوارعنا بلبنان مجدداً نتيجة تقصير الدولة اللبنانية. اسمعني سيد الرئيس، سيد الرئيس، منعرف أنه لبنان عم يتدمر، بس وزارة المالية رجعت تكسر على شركات رفع النفايات بكل لبنان أموال وتراكم أموال، عم تجبوا وعم تاخدوا مصاري تفعولن، لأنه هيدا قطاع إذا فلت من بين إيدينا الله يستر صحتنا والله يستر سمعتنا والله يستر بيئتنا وولادنا ونحنا. معلومات حصلت عليها إذاعة جبل لبنان من مصادر موثوقة، وأكيد عم نتابع القضية للنهاية. شركات النفايات بلبنان دخلت مرحلة أزمة مالية حادة مجدداً. العهود الفاشلة الماضية سيد الرئيس كانت عم تكسر عليهم سنة وسنة ونص لشركات رفع النفايات بلبنان كله، وكنا عم نتغزل بوزارة المالية وبالوزير ياسين جابر إنه قلصوا الفارق من سنة ونص لشهرين، ثلاثة شهور شهرين، وقلنا الأسبوع الماضي إنه إن شاء الله كل شهر بشهره يصيروا عم يدفعوا للشركات المكلفة والمتعهدة رفع النفايات بكل لبنان. ولكن المعلومات اللي وصلت لإذاعة جبل لبنان إنه رجعوا يكسروا ورجعوا يتلكأوا بوزارة المال سيد الرئيس، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، بعتوا وزير ورا وزير المال خليه يقطع سفرته ويجي على لبنان. لما بتكون شوارعنا مهددة بإعادة تراكم النفايات بكل لبنان، معليش يسمح لنا فيها، يسمح لنا فيها سياحته خارج لبنان. سيدي الوزير اتفضل ارجع أو اعطيه أوامرك من برات لبنان يدفعوا على آخر بارة، لأنه نظافة شوارعنا وبيوتنا من نظافة نفسياتنا، وما رح نخلي نفسياتنا وشوارعنا تنجوي لأنه وزارة المالية بدها ترجع تمارس التكبر والاستكبار وعدم الدفع مثل العهود الماضية. ما صدقنا أمتين خلصنا من عهود الفساد اللي حكمتنا من 1990 لسنة الماضية، لأنه عدم الدفع ورجع يتراكم 6 شهور ومش عم يدفعوا، أو إذا دفعوا بيدفعوا من الجمل دينته لهالشركات المتعهدة رفع النفايات بكل لبنان، بيهدد الخدمات وبينعكس مباشرة على قطاع جمع ورفع ومعالجة النفايات. سيد الرئيس اتفضل اعطي أوامرك عمو المعروف لوزير المال يصرف الأموال، يعني أول شيء من نظافتنا، نظافة بيوتنا، نظافة شوارعنا، بدكم ترجع تكلنا الجرادين يعني والحشرات والقوارض بشوارعنا. إذا بده هيك وزير المال خلي برا عم بيسيح هلأ، ما بعرف شو عم يعمل، ويرجع لنا بعدين بتكون خربت الدنيا على مشارف الصيفية وانتشار الأمراض والحشرات والقوارض. ما بعرف شو في عنده، شو في مخطط براسه. يلا تفضلوا تحركوا إذا بتعملوا معروف مسؤولينا اللبنانيين، وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 03-444-037.
0: صباح الخير خيي جوني، كيفك؟ يعطيك العافية. بتعرف شو اكتشفت اليوم بعد هالعمر اللي عشته؟ يلي بيكون منيح وإدمي وقلبه طيب هيدا حيوان، يلي بيكون وصخ وبلا معربة وبيمشي العالم على قانون هيدا اللي بيكون ماشي حاله تمام. أن يكون قلبك نظيف وعينك شبعانة وما تسأل عن شيء وتسامح وما تعلق على الكبيرة ولا على الصغيرة، هيدا اللي لقيته عينه الغلط، هيدا الغلط بزيد. بس انك تكون وصخ وبلا اخلاق وعلميلي تمشي مع العالم، هيدا بيكون الانسان الصح. شغلة تانية بدي اقوله لفخامة الرئيس جوزيف عون، انا بعرفه كتير منيح، يلي بيصلي مسبحة الوردية ما بحياته بيصعد، وعايدك لبنان رح يرجع. يعطيك الف عافية.
1: الله يحمي رئيس الجمهورية وكل مسؤول نظيف وعنده ضمير بوطننا لبنان. كل مسؤول آدمي من المسيحيين والمسلمين والموحدين الدروز، هيدا خي الوطن وابن الوطن وحبيب الوطن، ومنصلي له ومنحط ايدنا بايده. صوتك عالي جبل لبنان. ومنصلي لمر شربل، شربل مخلوف ابن بلدة بعكفرة الحبيبي بقضاء بشري، واللي ترهبن دخل الرهبنة المارونية وعايش بدير عناية ببلاد جبيل، وإله أسرار كتيرة منحوا إياها يسوع المسيح. كتاب بعنوان سر شربل، عجائب لكل إنسان، للزميل الصحفي جورج حايك، صادر عن دار سائر المشرق. الكاتب والزميل جورج حايك يستقصي أكثر من 50 أعجوبة كبيرة للقديس شربل المخلوف ابن بعكفرة الحبيبي. أخبار استقصاها من العديد من مؤمنين. مور شاربيلو من لبنان الكول ميديورو، من لبنان للعالم قديس من لبنان. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من الزميل الإعلامي جورج حايك عن كتابه سر شربل.
6: عنوان كتابي هو سر شربل عجائب لكل إنسان. لطالما أدهش قديس شربل العالم ومش بس اللبنانيين. ورح يكتشف القارئ بهيدا الكتاب إنه الأب شربل مخلوف يلي أعلنت قديسته سنة 1977 تجاوز الحدود اللبنانية لكل أقطار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، المكسيك، أستراليا، الفلبين، أفريقيا، أوروبا. كان دايما حامل شعلة يسوع ورسالته عبر عجائب عبر الأديان والطوائف والإثنيات والجنسيات والألوان. مش صعب إنه نكتشف بهيدا الكتاب العجائب يلي تجاوز عددها 33,000 إنه صارت بشفاعة القديس شربل ولكن باسم الرب يسوع المسيح. فهي جزء ما بيتجزأ من إنسانيته وروحانيته يلي بترفض تشوف معذب أو موجوع أو تائه من دون ما تتحرك لخلاصه. لهالشي هيدا بيقصد مئات الأشخاص يومياً دير مارمرون عنايا من مختلف الجنسيات متضرعين للقديس شربل طالبين منه النعم. أكيد أنا بوصف سر قداسة شربل إنه هو بداخله مش بالأمور الخارجية، لأنه هو رجل الداخل والأعماق، وصمته الكبير ما كان إلا رفض للأمور الدنيوية ونزع من قلبه واستبداله بكلمة الله ونوره الأزلي. طبعاً قديس شربل كان يناجي ربه ويذكر طوال الليل بكلمة ربنا، ومحور نهاره كان قديس يقدمه بالسريانية وبعيش في بلاد يسوع وعشائه السري والصلب والموت والقيامة، وبيتأمل بكل المراحل بشغف طالب المغفرة والخلاص لنفسه. طبعاً أنا حكيت بالكتاب عن عجائب صارت هو دي شربل كان على قيد الحياة، ولكن العجائب هاي كتير صغيرة قدام العجائب اللي صارت بعد وفاته، بدءا من نور يلي انبعث من قبره وصولا لأعجوبة نهاد الشامي وخمسين أعجوبة أنا ركزت عليها. أكيد أخذت شهادات من يلي صارت معهم، وهيدا الأمر كان واضح ومؤثر جدا لأنه كان من أمراض مستعصية صارت مع الأشخاص يلي أكيد حكيت عنهم بالكتاب، وقصصهم كلها مفيدة، وهي مش بس غيرت حياتهم إنما غيرت حياة الناس المحيطين فيهم. أكتر من هيك أكيد حكيت عن مبدأ الشفاعة يلي هو كتير مهم بالكنيسة الكاثوليكية، وحكيت بأمثلة من الكتاب المقدس لعدة أمثلة كتير كبيرة بتبين على صدق مبدأ الشفاعة وأنه مبدأ صحيح، وفعلا الناس يعني تنال النعم بشفاعة القديس شربل. ثم انتقلت أكيد لكمان فصل بعنوان عندما يعجز العلم. هون بنحكي كيف الكنيسة الكاثوليكية تخضع كل أعجوبة لليجين أكيد يعني أطباء وناس متخصصين، وبيخضعوا العجيبة لا أو الأعجوبة لمعايير علمية وغير علمية تيتأكدوا منها. طبعا بالكتاب كمان بيعمل الأب شربل الرعد اللي هو ابن الرهبانية اللبنانية المارونية قراءة روحية لهالعجائب، وطبعا بيستخلص أنه العجائب القديس شربل هي مش لشخصه، مش ليدل لشخصه، إنما تيدل ويوجه الناس نحو الرب يسوع المسيح يلي هو المحور والغاية لكل الروحانية المسيحية. طبعا تجتمع بهالروحانية اللي هي الهمات الروح القدس بالإنسان. هيدا يلي اكتشفه القديس شربل وبني عليه مشروع حياته، هي القداسة، الوصول إلى ملء قامة المسيح والثبات فيه كما الأغصان في الكرمة. طبعا أنا بنتهي آخر شيء، يعني هلا أكيد عم نحكي عن مختصر ولكن بفكرة جديدة بالنسبة للدي شربل. أنا بعتبر أنه تاريخ الحبسة اللي مرقوا بالوديان والجبال والرهبان اللي عيشوا بالأديار، في كتير منهم قديسين ولكن ما نعرفوا أنه قديسين. أنا برأيي كل جهادهم وصلواتهم وتوصل وتجمع بالقديس شربل وبشخص القديس شربل يلي توج بشخصه كل هالاختبارات المرقوا فيها هالحبسة، وتحول علامة لحضور الله بهالزمن، وعجائبه منا إلا رسائل إلي هي بوجهها الرب يسوع لإنسان هيدا العصر. أنا بشكر الزميل جوني الصديق، والله معكم.
1: الله معك والله يحفظك ويباركك زميلنا الكاتب والإعلامي جورج حايك. إذن كتاب بعنوان سر شربل عجائب لكل إنسان، موجود بالمكتبات الأساسية بوطننا لبنان، صادر عن دار سائر المشرق. لما بنحكي عن شربل مخلوف بتروح صلواتنا وبتروح قلوبنا لضيعته ومسقة رأسه، مسقة رأس شربل المخلوف بقضاء بشري، وهالضيعة الحلوة كتير اللي هي أعلى قرية لبنانية مأهولة بالسكان. نعم شربل المخلوف الله مباركك وصلواتك. موريون برخوخ يشوع مشيحو مباريخ لزوثوخ المديورو لبنان. بعكفرة يسعد صباحك، عناية يسعد صباحك. الديسين من لبنان ومنهم شربل المخلوف. صوتك عالي جبل لبنان، خلينا نسمع سوا يا قديس المن عنا يا شربل صلي عنا. نصلي نحن وياك مور شربيلو مخلوف.

מור שרבילו מחלוף סלוטוך מדיורו לבנון עם ישוע המשיחו ועם מרים ילדת ישוע דיימן נדעיקון לחיר דיימן מנصلي לוטן לבנון ומתל ما قلنا في كتاب بعنوان سر شربل عجائب لكل انسان للزميل جورج حايك موجود بدار سائر المشرق وكل المكتبات اللبنانية الأساسية بتروح صلواتنا لمسقة رأسه لعناية مطرح ما ترهبان وتوفى وانتقل إلى السماء برائحة القداسة ولبقى كفرة مسقة رأسه كل نشاطات بقى كفرة هالصيفية وكل الأوقات والصلوات والمهرجانات الحلوة بهالصيف اللي بتعبر عن ثقافة الإيمان وثقافة الحياة بوطن لبنان رح تسمعوها من إذاعة جبل لبنان بعكفرة يسعد صباحك عطيتينا شرب المخلوف عطيتيه للوطن عطيتيه للقداسة وللإنسانية رئيس بلدية بعكفرة يعطيك ألف عافية اللي حنا مخلوف وكل أهلنا ببعكفرة موريون باريخون خلخون ونحن وياكم إيد بإيد بوطن لبنان صامدون صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع خليكم معنا يا لبنانية والمزيد والمزيد مما يحصل بوطن لبنان النائب البعريني يهاجم حزب الله شو قال وشو عم يعملوا بوزارة الصحة كشفوا الأستاذ البعريني وقضايا تانية

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، أهم يتزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ لقيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس.
4: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beirut et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
5: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا اليوم الأربعاء بنص الجمعة وأول شهر تموز. تموز يا تموز. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان شير بريد أند لوف. وعلى صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منشوف فيديو مدته 12 ثانية بس بيشهي. هالفيديو من فرع وودن بيكري لبنان بزحلي، وكيف عم ينعملوا المناقيش بالزعتر البلدي وبجبنة وكل أنواع المخبوزات الطازة. وألف صحتين. Perfection and served with love. Wooden Bakery Lebanon. فرع زحلي كمان مثل فرع الزلقة لوتوستراد بيفتحوا 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. أهلا وسهلا فيكن. وبكل الفروع كمان أهلا وسهلا، بيضلوا لساعة متقدمة من الليل. Wooden Bakery Lebanon Share Bread and Love 1635. وبتوصوا على كل القطايب من جاتو لمناسباتكم والسوري كل أنواع الساندويتش 1635. وودن بيكري لبنان with love. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء اليوم زميلنا موسى موسى من عكار البعريني يهاجم حزب الله. قال النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة إكس ما أعلنه مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور برنار البيطار غانم بأنه بدأنا بالتغطية الصحية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة و100% لجميع المواطنين في المستشفيات الحكومية. هذا الأمر قال النائب وليد البعريني يشكل سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة وتؤكد أن موارد الدولة اللبنانية تسخر لجهة واحدة، فكل لبنان أصبح نازحا بسبب سياسات حزب الله وحروب الإسناد، لكن وزارة الصحة تميز بين المواطن النازح المؤمن بالدولة فتعاقبه ونازح حزب الله الموالي لإيران فتكرمه. الأمضاء النائب وليد البعريني بتغريدته على منصة إكس واللي نقله زميلنا موسى موسى من عكار ونشرت صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الأربعاء أول تموز 2026. نعم سيد النائب وليد البعريني، حزب الله مستولي على وزارة الصحة من خلال وزير بيلبس كرافة هن بيقولوا له خلافا للتقاليد تبعيتهم جماعة إيران بلبنان والعالم. ما بيلبسوا كرافة، هو بيلبس كرافة وبيطلع بكل وقاحة على مجلس الوزراء بالأصل الجمهوري وبينزل بكل وقاحة على مجلس الوزراء بالسرايا الحكومية، وهو بيقعد حد السفير الإيراني المرفوض والمفروض يكون مطرود من لبنان والباقي في لبنان غصبا عن الدولة اللبنانية، بينزل وزير صحة حزب الله بيقعد حده تحديا لقرارات الحكومة اللي هو مشارك فيها. ما بعرف إذا بياخد حبة منوم أو حبة تحت لسانه بأثناء الاجتماعات الحكومية وبيطلعوا القرارات من الحكومة وبيرجع بيفتك فيها هو ومن لف لفيفه من مناصري حزب إيران العميل. برجع بستغرب سيد الرئيس رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كيف سامحين له أنه يفوت على القصر الجمهوري وعلى القصر الحكومي هو عم يتحدى قراراتكم. شو بالكم طويل سادة الرؤساء؟ يا معلش عم تشتغلوا سياسة اشتغلوا، نحن عم نشتغل وطن نحن وياكم، يا ونحن بنسمي الأمور بأسمائها وبنوثق فيكم وبكل قراراتكم. بدكم تتركوه يضل يفوت على المجلس الوزراء تركوه مع كرافاته الكرافة تبعيته. يلا صوتك عالي جبل لبنان. ونبقى في الشمال مع زميلنا الإعلامي موسى موسى من عكار والروح الرياضية بامتياز. دقيقتين من الرياضة والروح الرياضية بنسمع سوا.
7: صباح الخير جوني لك ولك المستمعين أعزاء جبل لبنان، أنا موسى موسى من عكار، اليوم رسالتي رياضية هادفة. فالدكتور ربيع العمري وهو اللي هو ابن عكار بيروح بيركض بين القارات نركض لنكافح المخدرات ونكافح الشغب الناتج عن ردات فعل الرياضة، يعني اللي صار عنا بعد ما طلعت ألمانيا من المونديال خلينا نحكي من ردات فعل مشاغبة وعنيفة وغضوبي خلينا نقول. هو ركض ليكافح هذه الظاهرة وليكافح موضوع المخدرات، ركض بين القارات بين آسيا وأوروبا. هو معنى هيحكي ليش ركض شو عمل بس لنقول انه الإعلام التركي عطوه حقه بأوسع مجال وركزوا عليه انه مسافر مسافة طويلة هو من لبنان يعني طلع على تركيا لا يركض بين القارات، ونحن بدورنا عم نجرب كمان نسلط الضوء على رسالة الدكتور ربيع العمري وهلأ هو هيحكي لنا.
8: تحياتي لكم جميعا، أنا الدكتور ربيع العمري كنت باسطنبول وركضت بين القارة الأوروبية والقارة الآسيوية تعبيرا عن رفضي للمخدرات ليلي متفشية ببلادنا وليلي متفشية بالعالم، وبنفس الوقت لحبي للرياضة لأن الرياضة بتقوي الجسم والعقل السليم بالجسم السليم. فهيدي كانت رسالتي من وراء هركتي هيدي بين القارتين، وهيدي كانت رسالتي لكل العالم وللبنان كمان، خاصة اللي عم نشوفه بلبنان وقت اللي عم بيكون في لعبات فوتبول، عم بيصير في شغب، عم بيصير في توتر، عم بيصير في تعدي على الناس. وعلى الأغلب يعني أغلب الظن إنه الناس اللي عم تتعدى أغلبيتها عم تكون متعاطية حبوب، وقت اللي بتستفز ووقت اللي بتعصب عم تعبر عن تعصيبها بالاعتداء على الناس. فهيدي كانت رسالتي، تحياتي لكم جميعا.
6: يسعد لي صباحك، يا هلا بضيفنا وبالروح الرياضية وبزميلنا موسى، موسى من عكار شمال لبنان والروح الرياضية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وتبقى الروح الرياضية بهالوطن. وبيروت ماراثون أنجزت ترتيبات سباق المدينة، مسافة 10 كيلومتر بوسط بيروت هالأحد هيدا، ورح نكون كلنا حول السيدة ميل خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون ومئات الرياضيين والرياضيات. إذن جمعية بيروت ماراثون أنجزت الترتيبات والتحضيرات اللوجستية لسباق المدينة Run the City، سباق تنافسي بتنظمه بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى وبرعاية مؤسسة نوك نوك، هالأحد 5 تموز 10 كيلومتر للذكور والإناث من عمر 16 سنة وما فوق. ننطلق نحن وياكم من ساحة الشهداء مقابل جامع محمد الأمين وصولا لمنطقة مينا الحصن شارع كاراجولا مقابل مطعم متروبول. اجتماع تقني واجتماعات دايمة أكيد. نعرف تماما السيدة مايل خليل ما بتخلي أي تفصيل هي وفريق عملها، وتعطي كل تعليماتها لحتى يكون كل شيء مدروس من كل الجوانب التنظيمية والحضارية. مقر بيروت ماراثون بمنطقة بيروت الرقمية، بيروت ديجيتال ديستريكت BDD. مدام مايل خليل اجتمعت مع عضو الهيئة الإدارية دينا حركي، المدير التنفيذي سامر مكارم، مدير الشركات ثريا بربير، مديرة العمليات فرانسواز نعمي، فريق العمل الميداني. تم تقديم عرض تفصيلي عن الجوانب التنظيمية المعتمدة، ومن بينها غرفة العمليات اللي بتضم رولا هواري وممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو. رح يكونوا متواجدين وفي خط ساخن 70-89-8151 على طول مسار السباق. تنسيق

0: والمتسابقات. اليوم الأربعاء أول تموز، اسمعوني منيح يا شباب ويا صبايا، بتبلشوا تستلموا أرقام السباق للعدائين والعداءات اليوم الأربعاء، وبكرة الخميس، وبعد بكرة الجمعة، أربعة خميس جمعة، ثلاثة أيام. وبطاقات الإعلاميين أكيد كمان مثل أنا رح كون موجود، بستلم بطاقة تسهيل المرور كمان كل يوم بمكاتب جمعية بيروت ماراثون، شارع بشارة الخوري مقابل وزارة المالية، مديرية الواردات في منطقة بيروت الرقمية، بيروت ديجيتال ديستريكت، بديدي، بناية رقم 1294. الله يعطيكم العافية. بيروت ماراثون اكتملت كل الإجراءات التنظيمية، ومثل ما قلنا فيكم اليوم وبكرة بعد بكرة تستلموا أرقامكم للسباق يا شباب ويا صبايا. ويلا إلى اللقاء نهار الأحد، وكلنا رح نكون حولك مدام مايل خليل من ساحة الشهداء مقابل جامع محمد الأمين، لامين الحصن مقابل مطعم متروبول. هذه هي الروح الرياضية، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: جوني، استاذ جوني، صباح الخير. عيني استاذ جوني، عم بسمع هلا عن القديس مار شربل، وفي شو اسمه عم يحكي عنه، انه صلوا لمار شربل، صلوا له تيتشفع الكون. استاذ جوني، الصلاة ما بيكون الا ليسوع المسيح، يلي هو بيسمح لكل حدا انه يعمل عجائب او يخلص او اي شيء. يسوع هو البداية وهو النهاية. ما شرب القديس صار بحضنه يسوع هلا فوق. خطية اذا نحن منصلي لحدا تيوصلنا لمر شرب لا يسوع. نحن ما لازم نصلي ولا لقديس تيوصلنا شو بدنا من يسوع. نحن بنحكي مع يسوع دغري. ونهارك مبارك ان شاء الله يا رب.
0: رقم ينتهي بثمانية اثنين خمسة. اكيد نحترم كل الاراء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. بعد شوي رح نسمع أغنية في منكم بيسمعوها يمكن للمرة الأولى، زياد الرحباني كاتب وملحن غنية، وغناها فنان لبناني، رح نسمعها فل إذا بدك بعد البريك. خليكم معنا يا لبنانيين ولبنانيات.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
3: صوتك عالي جبل لبنان. كمان ضمن فترتنا بعد شوي رح نسمع صوت شادي جميل الجميل. اسم على مسمى شادي وجميل. رح نسمع رسالة صوتية منه عن مختلف نشاطاته لشادي جميل بلبنان وبكل أنحاء العالم. شادي جميل.

0: وصوته الجميل من كنائس سوريا إلى كنائس لبنان إلى مهرجانات بلبنان بضيعة اسمها قلحات بالكورة. شادي جميل الجمعة 31 تموز رح أعطيكم التفاصيل بعد شوي ويحييكم بصوته الحلو شادي جميل ونسمع له أغنية حلوة. إذاعة الحلا جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: كيفك سافا؟ أنا ساكنة بحي أنجأ نلاقي صفي لأنه بنايتنا ما فيها باركينج، وعين على بكرة لقينا الدولة حطت لنا عواميد بنص الطرقات حتى ما نقدر نصف لا هون ولا هون. بعثت لك صور ما بقدر تشوفهم، وفي بعد فوق كمان حاطين عواميد ما بعرف مين طالب منهم هالشي بنص دين الطريق هيك شكشكين عواميد، بده يكون في شي وثقة عواميد بدهم يخلصوا منها بقى. يعني إلهم حق هيك يعملوا؟ معقولة؟ طب وين نصف؟ نطلع على البيت للسيارة؟ قال له باركينج ما تواخذني بده $150 بالشهر ليصففك.
0: طيب باريلوس هوكيس تيريز ميناسيان. هوكيس ما قلتي لنا وين أنا ومستمعي جبل لبنان؟ هاي أولا أهلا وسهلا فيك وتكرم عينيك، بتقدموا اعتراض يعني ما قلتي لي وين، بأي نطاق بلدي بأي نطاق لبناني، يعني ما قدرت أعرف من الصور إنه وين كيف وليش وين. عم تكتب لي أو عم تسجل لي المدام؟ يلا عم سجلت لي
1: بشارع عبد الوهاب الإنجليزي بالأشرفية.
0: طيب مدام طالما أنتو في ضرر أكيد عليكم، بدكن تقدموا رسالة خطية لبلدية مدينة بيروت ومكتب المحافظ، عملوا رسالتين باسم لجان البنايات المحيطة، على الأقل بنياتكن، وعلى الأقل لوحدك، لو لوحدك نزلتي على بلدية مدينة بيروت رسالة للبلدية ورسالة للمحافظ مع الصور وبتقدموها للشكوى وبتعطوني رقمها وأنا بتبع لكم إياها، منشوف ليش عاملين هيك. تكرم عينيك. باريلوس هوكيس جيجارس يافريغس تيريز ميناسيان وكل مستمعي ومستمعات جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. روك متول إنشورنس شركة لبنانية عالمية بخدمتكن تأمينات على السيارات وكل الممتلكات والبنايات والمصانع، ممتلكاتكن البرية والبحرية كلها مأمنة. روك متول إنشورنس على الصعيد الشخصي، عمالكن الموظفين عندكن، مشاويركن بسياراتكن بتكون مؤمنة، موتور السيارة بتقدروا تأمنوا عليه. شوفوا شو في تفاصيل عند روك متول إنشورنس. المشوار بيصير أحلى لما بتكون عامل حسابك للطريق ولكل مفاجأتها. روك متول إنشورنس وكلنا منبلش من مطرح والطريق لحالة فيها كفاية مفاجأت. راحة البال بتفرق. روك متول إنشورنس منحمي قصصكن. الرقم الرباعي كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بتصرفكن 1567. روك متول إنشورنس منحمي قصصكن من رفقكن. السيارات عندي كلهم بالبيت صاروا مأمنين عند روك متول إنشورنس، إضافة مثل ما قلنا للتأمين الصحي لألكن لأولادكن لعيالكن لأهلكن للعاملين ببيوتكن ومصانعكن ومؤسساتكن. أهلا وسهلا فيكن. روك متول إنشورنس 1567 منحمي قصصكن. صوتك عالي جبل لبنان. بلكن صباح الخير من أبو شربل. يا هلا سمعنا صوتك عمو المعرف، تبقى يلا ويخليلكن ولادكن جميعا يا أبو شربل وام شربل، ويخليلكن شربل وكل محبينكن يعيش باسمه. صوتك عالي جبل لبنان طورد لبنان. بجنوب لبنان في شخص ضرب مدير السنوية لأنه سقط له ابنه. الابنه ساقط ما بعرف يعني شو فات وضربه بالمدرسة للأسف، يعني شيء مؤسف جدا. بعتين لي فيديو رصدناه، ومن خلال هالفيديو ببين انه كيف فايت على المدرسة وعم يضربه. يعني اذا البي هيك شو هالتلميذ لا نجيب، مش تلميذ نجيب، تلميذ عجيب هو بيو بجنوب لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل الإعلامي الوطني محمد بركات والمزيد من المواقف الوطنية، ابن جنوب لبنان وابن كل لبنان، محمد بركات سبب الاتفاق وشروط الاتفاق القاسية هو حزب الله وحروبه وهزيمته. فما هو طرحه البديل عن السلام؟ كل قرية يدخلها حزب الله يتم تدميرها، فما هو البديل الذي يقترحه علينا؟ الزميل الإعلامي محمد بركات ودقيقتين بيعبروا عن موقف وطني من جنوب لبنان لكل لبنان والصوت العالي.
2: الذي أوصلنا إلى هذا الاتفاق ليس الرئيس جوزيف عون، وليست السلطة اللبنانية، وليست الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام. الذي أوصلنا إلى هذا الاتفاق الذي شروطه قاسية نعم هو حزب الله. هو المسؤول عن إدخالنا في هذه الحرب، هو المسؤول عن الهزيمة، وهو المسؤول عن انعكاس الهزيمة في اتفاق شروطه قاسية. الأهم في هذا الاتفاق هو أنه يضمن وقف التقدم الإسرائيلي، يضمن عدم احتلال أراضي أخرى. قسوة بعض شروطه أوقف هذا التقدم، وعلى قسوة بعض شروطه فتح الباب لتحرير مناطق. لهن طلعوا يقولوا برون وزوتر مش محتلة، محتلة زوتر، في فيديوهات وفي صور دبابات الإسرائيلية بألف زوتر. وتحرير متر واحد مش قرية، متر واحد بالدبلوماسية هو أفضل من الاقتراح الذي يقدمه لنا الحزب. حزب الله كل قرية يطلق منها صار تتدمر وتصير محتلة. هذا الاقتراح الذي البديل الذي يقدمه حزب الله. إيران عاجزة عن تنفيذ الاتفاق الإيراني الأمريكي أكثر من عجز الدولة اللبنانية في هذا الاتفاق. الاتفاق الإيراني الأمريكي عجز عن وقف الحرب. راحت الدولة اللبنانية مجددا إلى واشنطن من بعد شهر تقريبا وأسبوع من إعلان واشنطن. جابت الدولة اللبنانية اتفاق إطار. هذا ليس اتفاق سلام، وهذا ليس اتفاقا نهائيا، هذا اتفاق إطار يشبه اتفاق الإطار الذي أبرمته إيران مع أمريكا. وهذا الاتفاق يضع مبادئ عامة للتفاوض حولها ولتجريبها ولبناء الثقة تمهيدا لبناء السلام بين لبنان وإسرائيل. هل لدى إيران اقتراح آخر لتقدمه لنا؟ لا. هل لدى حزب الله طريقة أخرى لتحرير الجنوب؟ بيطلع الشيخ نعيم بيقول سنقاتل ونتنياهو ميت رعبي ولاقونا على الميدان. منروح على الميدان بيخسر حزب الله. اليوم إسرائيل تحتل معظم الجنوب اللبناني، جنوب الليطاني كله تقريبا وجزء من شمال الليطاني، وقادرة على التوغل أكثر.
0: الموقف الوطني والصوت العالي فيكن تابعوه الزميل محمد بركات على فيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي. الصوت العالي من جنوب لبنان لكل لبنان، صوت كل الوطن. تحية لك وللأشخاص الشجعان مثلك الزميل الإعلامي محمد بركات وصوتك العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خبروني هالأغنية أنت إذا سامعينا من قبل أو لا. زياد الرحباني كتب ولحن وسجلنا له لفنان اسمه فيصل صعب. إذا حدا بيعرفه لفيصل صعب يسلم لي عليه، وبلكي هيك بيسجلنا كمان ذكرياته مع زياد الرحباني وكل الأشخاص اللي عندهم ذكريات باستوديو نوتا لزياد الرحباني اللي كنا نسجل فيه الأغاني لجوزيف صقر ولا فيروز سيدتنا وسفيرتنا إلى النجوم فيروز مع زياد الحبيب. يحكي معنا ويتواصل معنا فيصل صعب وأغنية اسمها بفل إذا بدك بضل إذا بدك. أغنية مثل ما منقول مثل راس زياد الرحباني هيك، عبقري وسلبي، مش سلبي نيجاتيف يعني. زياد صباح الخير. فيصل صعب صباح الخير. إذا بدك

ابدا. متفرغ لارضائها وارضاء رغباتها. شو بدك؟ عارفه شو بدك؟

0: وهي مش عارفه شو بدها. شو هيك زياد؟ تحية للكورال اللي كان معنا، نحن عم نسجله لفيصل صعب. فيصل إذا حدا بيعرف وين هو، وين أراضي لفيصل على السمع، تواصل معنا لحتى نحكي ذكرياتنا عن الحبيب زياد الرحباني.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطيت مقاطع. هذا مثلا من كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد شو ما بدك نحن بخدمتك. يسعد صباحك زياد الرحباني، ذكره مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان. Good morning Johnny, long time. ويام وهاب من هو على تلفزيونات يا ايه ارا باريلوس بارون ارا انش بس لافاس لافام. رسالة صوتية هي في مخالفة كمان.
2: صباح الخير جبل لبنان، صباح الخير جوني. هيدي المدخل المدينة الصناعية امبارح دقيت لك بس نسيت الرقم اللي لازم ودي عليه الصورة. صورت لك اياها انا من فوق، من المفرق الفوقاني للمفرق التحتاني الطريق كله ماي ما بتندعس، كاميونات بتطلع وبتنزل يعني السيارات عم تزحط كيف الكاميونات المحملة. واذا بتفوت بعد صوب المدينة الصناعية على يعني عند الجراجات الحدادين وهو كمان واصل المي لهونيك، المي كلها فالتة بالطريق. صورت قسم أنا منها بس هي فالتة بعد أكتر من هيك. إذا في مجال حدا من شركة المي ما بعرف أو مين بيهتم ما بعرف، بس إذا بتذكرني بس برقم التليفون.
0: تكرم عينك، كتبت لك إياه 70 220 888. بعت لي الفيديو مع رسالتك الصوتية، بنبعتها أكيد للمعنيين البلديين وبشركة المي. عم يتجاوبوا معنا كتير منيح بالمي وبالكهرباء بالإصلاحات يعني أكيد، لأنه الكهرباء كمان وضع تعبان. كهرباء الدولة عم يبعتوها ماكسيموم ساعتين كل 12 ساعة لأنه في ناس قررت تدمر وطننا لبنان وتدمر مقومات لبنان وتدمر كل إنجازات لبنان المتبقية، عملة لإيران ومتحكمين، والله يخلصنا منهم والشرعية اللبنانية والعربية والدولية تخلصنا منهم. قولوا آمين آمين. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: حبك مثل بيروت
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: حب الحرية
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: تحسات حسامات ملكة على عشور
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه
5: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
2: بليله من العمر الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: لبنان رح يرجع
2: تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
6: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
0: صوتك عالي جبل لبنان كوم دابيتود هذه الموسيقى كوم دابيتود ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان Je me lève et je te bouscule Tu ne t'éveilles pas comme d'habitude صوتك عالي جبل لبنان والتفاؤل أكتر وأكتر ودائماً التفاؤل برفقنا الإماراتيون يعودون إلى بلدهم الثاني لبنان ابتداء من التنين ونحن موجودين وكل مؤسساتنا اللبنانية والسياحية بتصرفكن الإماراتيين الخليجيين ومن كل العالم أهلا وسهلا فيكم بوطنكم الثاني لبنان حلال رنتكار مؤسسة سياحية بخدمة السياحة والتجارة بوطننا لبنان حلال جروب حلال رنتكار تأجير وبيع السيارات قصة نجاح وكفاءة وإرادة أميل حلال مؤسس الشركة وفريق عمله على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بتصرفكن حلال رنتكار تأجيراً وبيعاً للسيارات كل أنواع السيارات من السيارة الصغيرة لسيارات المواكبة والحماية والمرافقة حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان 03-166-711 و 71-166-711 7111 حلال رينتكار. وأهلا وسهلا باللبنانيين والعرب والأجانب بمحبتهم لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان وهم تابعين سوا نحن وياكم. 03-444-037 رسالة.
7: سعد صباحك خيط جوني، بعت لك هاي الصورة مخالفة أحد القضاة يومان موارد ليش بعد ما فتحت. عامل حالي سعد صباحك وصباح زياد الرحباني، وإذا بتذكرنا بشيء هيك من هالمسرحيات الحلوة وخاصة نزل السرور هاي اللي عملها بأول الحرب وحكي الحرب اللبنانية كلها بهالمسرحية الساعتين.
0: برافو عليك يا الياس، يسعد لي صباحك. نعم رسائلكم بالمئات عم توصل وكلها بناخدها تدريجيا وتابعا، ما في شيء ما بناخده. تويوتا SUV تويوتا جيب صغير 683 على R، يعني قاضي روحي حاطط إشارة القضاء بمنتصف اللوحة الخلفية وأكيد الأمامية بتكون كمان خلافا لأنه نسير. يلا سمير جونيور إلي شباب والصبايا فيشولي هالقاضي تويوتا سودا 683 على R. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. اليوم رح أقراهم بالقلب، رح بلش مش بالمقال اليومي لأنه المقال اليومي يليه مباشرة اليوم إهداء لدولة الإمارات، نشيد الإمارات والسلام الأميري لدولة الإمارات الحبيبة. على موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان رالي الحفر. تخيلوا أنكم في أبوظبي أو في موناكو تتابعون الرالي وفجأة تنقلب سيارة لأن أحد دواليبها وقع في حفرة، يكون ذلك فضيحة العصر. لكن في لبنان الخبر عادي، تنقلب سيارة لأن أحد دواليبها وقع في حفرة فانقلبت على ظهرها. أحد الذين شاهدوا الفيديو علق بالقول شو خرجنا راليات، نحن بالكاد نصلح لأن ننظم سباق الحمير الذي كان يجري في بلدة العبادية والحمار الأخير هو الذي يفوز، أما مسألة الراليات فلنتركها لأربابها ونصلح الحفر قبل أي رالي. رالي الحفر صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. تحية لأهلنا ببلدة العبادية قضاء بعبدة العبادية الحبيبة، يسعد صباحكم أهلنا بالعبادية. يلا خبرونا، منحب أنا ومدام إلهام سعيد فريحة نعرف إذا السنة عندكم مهرجانات، خبرونا عنها. ومنهم مثل ما ذكرت مدام إلهام سعيد فريحة سباق الحمير اللي كان يجري بالعبادية. حياة حلوة، مهرجانات صيفية وبكل أعوام وبكل السنين وبكل الفصول ببلداتنا اللبنانية وبنون العبادية الحبيبة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء أول تموز 2026 كتبت السيدة إلهام سعيد فريحة هدية بعد كل هذه الأحزان. هدية بعد كل هذه الأحزان، جاء موقف رئيس دولة الإمارات الحبيبة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسماح لأبناء الإمارات ومواطنيها بالمجيء إلى لبنان، وكأنه هدية أفرحت قلوب اللبنانيين بعد سلسلة الانكسارات والهزائم والمصائب التي حلت عليهم. وهذه الوقفة الإماراتية الكبيرة ليست جديدة، على القيادة في الإمارات التي وقفت وما تزال تقف إلى جانب لبنان في عز كل الأزمات والنكسات، وهي تأتي إشارة إيمان عشية موسم الصيف، ولعلها علامة خير بأن الأوضاع الأمنية ستكون أفضل في لبنان. فشكرا للقيادة الحكيمة في الإمارات الحبيبة، وحمى الله الإمارات من كل شر وأذى. الإمضاء إلهام سعيد فريحة، هدية بعد كل هذه الأحزان، على موقع الأنوار.com الإلكتروني. ونحن والسيد إلهام سعيد فريحة وكلنا كمواطنين ومستمعي إذاعة جبل لبنان، شكرا دولة الإمارات الحبيبة اللي هي فتحت هالصيفية بشكل رائع جدا أمام مواطنيها، وهذا الشيء بيفتح الباب أكثر وأكثر أمام الدول الخليجية الثانية الحبيبة، وأمام كل دول العالم تتمثل بالإمارات بثقتها بوطننا لبنان وبالسلام بوطننا لبنان. عيشي بلادي نشيد دولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة والحبيبة لوطننا لبنان. نشيدنا الوطني والسلام الأميري.

0: يا وطن يا دولة الإمارات العربية الشقيقة والحبيبة لوطن لبنان، مثل ما أنتم بتحبونا كمان نحن منحبكن ومنحترمكن، وأكيد هالعلاقات الحلوة بين الإمارات ولبنان عم تترجم أكتر وأكتر من خلال هالصيفية ومن خلال كل الأيام. أهلا وسهلا فيكن الإماراتيين الخليجيين وكل السياح من كل أنحاء العالم، أهلا وسهلا فيكم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شربل أبو سمرة بيقول لي صباح الخير جوني، كان ببلدة أرطبة بلاد جبيل بلدة الحبيبة سباق الحمير، أيام حلوة. سلبة سلبة مش هيك؟ والحمار الأخير يعني اللي بيوصل، مش اللي بيوصل بالأول، يعني بصير بدهم يلجمون ويشدون لحتى يطلع الطش فيرتشين بالأرمني، الطش ناخا فيرتشين قبل الطش. تحية للروح الحلوة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبما أنه المستمع الكريم جاب سيرة أرطبة، رح نبقى ببلاد جبيل. بلاد جبيل الحبيبة وبلدة العقورة اللي عم نتابع قضاياها ومصادرة أملاكها عنوة وتزويرا وتدليسا ومؤامرة، بدنا نفكفكها ونفضحها، وهيدا الشيء اللي عم بيصير من أشهر لما قرر مواطن أمريكي من أصل لبناني أنه يطالب بصوت عالي عبر رئاسة الجمهورية والقضاء اللبناني ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالفضح للمؤامرة اللي صارت على أراضي العقورة الحبيبة ببلاد جبيل. بطرس بيتر كامل بكل محبة عم بيعلي الصوت من إذاعة جبل لبنان بكل ثقة، وفي مثل ما قلنا الرأي والرأي الآخر. بطرس بيتر كامل وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان.
1: استاذ جوني صباح الخير، يسعد صباحك. من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلد العقورة من يونايتد ستيت وبكل دول العالم، وكلنا عن نسمعك وعن نسمع إذاعة صوت جبل لبنان. الله يطول عمرك وإن شاء الله صوتك بيضل عالي بكل الدنيا. ولكن من يومين مرق معنا الأستاذ صخر الهاشم، بنكن له كل محبة واحترام ومنحترم خبرته بالإنون، بس ولكن وقت اللي طلع حكي عني بالطريقة أنا للحقيقة رجعت عم حللها شقف شقف، ورح ضل تبعها كلها تنقح كل موضوع بموضوعه. أستاذ صخر، حضرتك أنت كنت متوكل لفرانسوا ديب اللي زور علي مختار بولس شاكر ياغي المخلوع هلأ المكفوف في يده، وبتعرف هو مختار ضايعتك كمان انه في مختار انكفت يده بالتزوير والاحتيال وبيعوه بمشيع العقورة، وبهداك الوقت بالذات تبين قدامك انه بولس ياغي اخد من مشيع العقورة 6 مليون متر بمنطقة الروايس، عملها هي تحت عنوان املاك خاصة واخدها، ولفلفتوها ببعضكم تحت عنوان انه يمكن بفهم انه انت من بتلاشى مهوليك من الاهالي ونعمل انه مشاكل بالعقورة، بفهمها انا هاودي ما بيعنولي، انا عائلة بتلاشى مع عائلتي وباقي عيال العقورة كلهم عائلتي، انا مع الحق والانصاف، ووقت اللي احنا منطالب الحفاظ على الاملاك العامة هي املاكك، وقت المنطالب بالحفاظ على اولاد العقورة المغتربين اني اخوتك. نحن من الاغتراب من تاريخ اللي بلشنا لليوم ما حدش يعمل حسابه رح نسكت، وما حدش يعمل حسابه قادر يزيحنا، وما حدش يعمل حسابه بعد قادر يطمش أي فساد بالعقورة بعد تاريخ اللي بلشنا فيه بمكافحة الفساد، وبعد التاريخ اللي نشدنا فخامة رئيس الجمهورية وقف معنا. اليوم في لجنتين معينين من قبل القاضي المالي ولجنة تانية من قبل النيابة العامة الاستئنافية لمتابعة ملف أراضي العقورة الخاصة والعامة وبما فيها المشاع. هلأ أنتوا بتحبوش ينحكي على مختار الفلاني ومختار الفلاني، أنا بدي أحكي على بعي اللي خلفني وع أمي اللي ربطني وحملتني ببطنة 9 أشهر وع أختي اللي هي كرامتي إذا متعدية على حدا أو متعدية على الملك العام والخاص. ما فيش عنا خط أحمر على حدا، عين الشلالة من باعة. للحقيقة أنا عندي جرح بقلبي، تطلع تقول عين الشلالة مش من باعة وأنت محامي بهالحجم وأنا كب 300 محضر أبحبش. أنت بالنسبة إلي خاي، أنا بوع المرحوم بايا كنا نحن ويا مثل الإخوة. أنا بعد بتذكر عناي ورموش عناي كان مثل الإخوة هو بايا، بس ولكن إذا جينا تنبين الحقيقة بقلب العقورة ونوقف الفساد، هي من أعتق وأهم مضايع مارونية بتاريخ المارنة. منطلع نحن منصفي عن نعمل حرب طائفية بالعقورة، أشي الطائفية الموجودة، عم نحافظ على العقورة ضايعة خربانة. أبسط مقومات الحياة بالعقورة مش موجودة، لا من قريب ولا من بعيد. ما بتلاقيش سوبر ماركت، ما بتلاقيش وستن يونين، ما في شيء، مفقود كل شيء فيها. لا، وهي أغنى ضايعة ببلاد جبال. السبب الفساد نخرها. نحن مندعيك من هون عبر إذاعة صوتك عالي جبل لبنان وعبر الأستاذ جوني الصديق خينا الحبيب اللي حامل قضية العقورة بالصحن معه، مندعيك تنضم إلنا ونحن منشوف حالنا فيكم نكبر عم كافحة الفساد بقلب العقورة وتجليس كل هيدا الإعوجاج اللي موجود ونتخلى عن هيدي الأخبار القديمة اللي عمرها 300 سنة وهيدا شايخ وهيدا فلاح وهي أهالي وهي مشايخ. هيدا موضوع ما بقش يقيم بالعقورة بال 2026. نطلع من هاودي ونحط إيدينا ببعضنا وننهض بالعقورة، وإذا عاملين حسابكم نوقفها هيدي مسرحية الإعلان الجرصة بحق الفاسدين، ما حدش يعمل حسابه قبل ما نوصل للدستور الجديد بقلب العقورة. كل إنسان حقه يكون محفوظ. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد ويطول عمرك أستاذ جوني، الله يخليكم.
0: الصوت العالي والرأي والرأي الآخر عبر إذاعة جبل لبنان. مثل ما أكد المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، نرجع نحن منأكد على محبة واحترام المحامي العريق الأستاذ صخر الهاشم اللي طلب حق الرد وبيقدر يطلب تاني وتالت ورابع. أهلا وسهلا فيكن، وإذا حدا كمان من أهل العقورة أو محامين بحبوا يكون إلن رأي بهالموضوع، عم نوضع كل التسجيلات برسم القاضي الرئيسي ساندرا الخوري، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، والقضاء هو الذي يكون الحكم والفصل بهالموضوع. بكل محبة منحب بعضنا كلنا سوا وبكل روح قانونية وروح محبة بين الضياع، ولكن في شيء بده يصير بالقانون. يسعد صباحكم أهلنا بالعقورة مغتربين ومقيمين بلاد جبيل، العقورة اللي قدمت بطريرك لطائف المارونية والعديد من المطارنة ومئات الكهنة قدمون على مذبح الوطن. كلكم أهلنا بالعقورة على الرأس والعين ما عدا الفاسد والفاسدين والمفسدين في الأرض، مثل المفسدين في الأرض اللي عم بيدمروا وطننا لبنان بسلاحهم غير اللبناني الإيراني الفارسي. كل مفسد في الأرض في إله حد السيف وحد القانون. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد، ورح نسمع صوت شادي جميل ونشاطاته. شادي جميل بخبرنا ونحن عم نتابعه دايما. شادي جميل الله يحمي صوتك الحلو بالأدود الحلبية وبالطرب العربي الأصيل وبالتراتيل اللي بترتلها بمسقط رأسك بالكنيسة اللي بتفوت وبترتل فيها. الله يحميك ويحمي وطننا لبنان ويحمي كل الأوطان والمواطنين بسوريا والعراق اللي كمان عم بيصلوا من أجل أوطانهم. بعد البريك بنرجع.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. بصراحة هيدي أول مرة بحياتي
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
4: ولا منحس ولا منحس
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
4: وينك وينك
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: بعد التطليعة بعيونك
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
4: قولك بعد بنرجع مرة
3: هذا الحفل برعاية بيبسي
4: وين؟
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
5: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
6: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقاد هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تفاؤل دولة القانون ضبط العمليات ضبط الأسعار من خلال اجتماعات متلاحقة تحية لوزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ عامر البساط اللي عقد مبارح اجتماع مع المستوردين أصحاب السوبر ماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر بأسعار السوق بظل انخفاض أسعار النفط عالمياً بأذار وبنيسان شهدنا ارتفاع بالأسعار بسبب زيادة كلفة الانتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية اليوم أكيد لازم يبلش انخفاض بالأسعار في رصد لستين سلعة أساسية ومع انخفاض سعر البنزين والمازوت بلش يبين بعض الانخفاضات وهيدي مؤشرات إيجابية اجتماع اللي عقد مبارح مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط حضروا عدد من الاقتصاديين وعن الهيئات الاقتصادية ونقابة أصحاب السوبر ماركت حضر الدكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان تحية للمجتمعين أكيد وعم نتابع أخبارنا بوطننا لبنان ونعرف تماما أنه تعليماته ومراقبته لنقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد أكان حد من مؤسساته فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني المؤسسات التابعة للدكتور نبيل فهد وكل المؤسسات والسوبر ماركت تعليماتها واضحة من خلال نقابة أصحاب السوبر ماركت بلبنان بخفض الأسعار والتنافس أكيد بخدمة المواطنين من خلال العروضات برافو الله يوفقكم ويحميكم لحتى تضلوا بخدمة وطننا لبنان وزير الاقتصاد الأستاذ عامر البساط ونقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد وعم نتابع نحن وياكم التفاؤل المستمر بإذن الله بانخفاض الأسعار. صوتك عالي جبل لبنان. وبدنا نرجع نسأل كمان السؤال اللي طرحناه بأول الفترة أمام كل المواطنين اللي انضموا لنا هلأ، ماذا يجري بوطننا لبنان؟ يعني يبدو أنه صبناهم بالعين لوزارة المالية، كنا عم نقول كتر خيركم ميرسي كتير على واجبكم، من بعد ما كانت الدولة اللبنانية الفاشلة بالعهود السابقة تكسر على شركات رفع وجمع النفايات وكنس الطرقات بوطننا لبنان بمختلف المناطق، كانوا يكسروا عليهم سنة وسنة ونص، وصلوا للسنتين إلا شوي، يعني صارت الشركات من اللحم الحي رح يبيعوا ممتلكاتهم بعد شوي صغيرة لحتى يدفعوا أجار الموظفين المكلفين برفع النفايات ودفع ثمن المحروقات. يبدو أنه الدولة اللبنانية للأسف سيد الرئيس، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وزير المال حامل حاله الله يوجه له الخير يرجع لنا بالسلامة، مسافر برات لبنان. طيب وعم ينكسر 3 أشهر وأربعة أشهر ووصلوا للست أشهر رجعوا من أول وجديد على الشركات المتعهدة رفع النفايات. طيب ليه؟ ليه يا سيدي وزير المال؟ رجع أو أعطيه أوامرك من برات لبنان ممنوع يتراكم، خاصة بقطاع رفع النفايات. شو بدكم ترجعوا يعني تشوفوا النفايات والجرادين والفيران ترجع تكلنا، والحشرات والقوارض والبرغش يزقنا بشوارع لبنان كله وكل المناطق اللبنانية نتيجة التلكؤ؟ يعني شو بدكم؟ رح نبلش نطرح الصوت بطريقة تانية سيدي وزير المال، نحن وياك بخدمة الوطن وخدوم الوطن، وما تأخر بقى عليهم أكتر من 6 أشهر، رجعهم ل3 أشهر وللشهرين ولكل شهر بشهره الدفع لشركات المتعهدة لكنس الطرقات ورفع النفايات إلى مراكز تخزين النفايات بجبال النفايات. في عنا ملف كبير على كل، مش بس قصة يدفعولن أو ما يدفعولن، لأنه بكرة بيوقفوا. طيب شو بضلوا يدفعوا بنزين وأجار العمال من والصيانة من جيبتهم الخاصة؟ ما حدا رح يعملها. يعني عملوها بالزمانات وأكلت عليهم الدولة اللبنانية كتير بالعهود الفاشلة السابقة. بدك تستمر بالفشل سيدي وزير المال؟ لا، بيمنعك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. قول الله، خلينا بكل محبة عم نحكي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة محبة من المطرب العربي السوري شادي جميل لمستمعي إذاعة جبل لبنان. شادي جميل من سوريا، من كنايس سوريا، من احتفاليات سوريا إلى احتفاليات عم شوف هلأ على صفحته على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. شادي جميل عنده الجمعة ب 31 تموز الساعة 9 المساء بالأكتاغون بالكورة داعي النادي الثقافي الرياضي ببلدة قلحات. قلحات هي اللي فيها جامعة البلمند، يعني في ناس ما بيعرفوا قلحات. قلحات بتضم جامعة البلمند، مهرجانات قلحات 2026. هيدا جزء من نشاطات شادي جميل، ومنسمع صوته العالي عم بحييكم من إذاعة جبل لبنان.
7: نهارك سعيد جوني، إلك ولكل مستمعين جبل لبنان. معك شادي جميل، حبيت أصبح عليكم من فنزويلا. أنا حاليا بفنزويلا، واليوم أخذ طيارتي إن شاء الله من مطار فالنسيا لكندا. عندي زيارة أشوف عيلتي بموريال. بتعرف مطار الغويرة كتير تضرر بالزلزال، ومن خلال برنامجك حبيت أتشكر كل حب يطمن علي أنا والناس اللي حوالي. الحمد لله وبفضل ربنا نشكر الله ما صار علينا شيء، لكن الرعبة لابدتونا منها، فحولوا كل الرحلات لمطار فالنسيا. وإن شاء الله منشوفكم عن قريب. أنا رح أكون مع محبين شادي جميل واللي أنا بحبهم ب 31 جولاي بالأكتاغون، وب 15 و22 آب بجنة عدن بإهدن. تحياتي لك مرة تانية وثالثة، تحياتي لكل مستمعين جبل لبنان. إن شاء الله نهاركم سعيد وكل أيامكم بتكون صحة وسعادة. تحياتي شادي جميل.
0: يا هلا يا هلا بالصوت الحلو، بالصوت الحلو إذا رتل، بالصوت الحلو إذا غنى الحب، بالصوت الحلو بالأدود الحلبية. المطرب الأصيل شادي جميل إذن رح يكون بالأكتاغون بالكورة ب 31 تموز الجمعة 31 تموز الساعة 9 المساء بدعوة من النادي الثقافي الرياضي ببلدة قلحات اللي بتضم جامعة البلمند، مهرجان قلحات للعام 2026. شادي جميل بإهدن بقلحات بكل لبنان وبكل العالم، يعطيك ألف عافية والله يحميك والعذراء وكل القديسين يحموا صوتك الجميل ويحموا وجودك بسوريا وبكل العالم. خلينا نسمع سوا من برنامج لهون وبس اللي كان على LBCI الفنان القدير الصديق شادي جميل وعايل ماني عايل.

0: بوكس بالأوكتاغون بالكورة. صوت حلو، حضور حلو، شادي جميل، أهلا وسهلا فيك بلبنان وبكل أنحاء العالم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبناني. واليوم كمان، واليوم ناشرة المزيد والمزيد من الرصد بالإعلانات الرسمية. أخ يا بلدي لبنان، أخ شركات تأجير سيارات، صيدلية، شركات لتوزيع المياه، شركة للسياحة والسفر، شركة مثل ما قلنا لتأجير السيارات، ومطعم مسايا بالزوق. أخ يا وزارة المالية اللي كاسرة على شركات رفع النفايات بوطننا لبنان، وعم تطالب الأموات، وعم تطالب المفلسين، وعم تطالب كمان في مستشفى باستر من الشركات اللي عم تطالبهم دائرة العمليات بالتفقة. بلد كان فاشل، بعد الفشل موجود سيد الرئيس العماد جوزيف عون. ضربهم على راسهم للفاشلين سيد الرئيس لحتى يوعوا ويخدموا الوطن بدل ما يخدموا مصالح خاصة ومصالح الدولة العميقة الفاشلة والفاسدة واللي بعدها عم تتحكم دمارا بالمؤسسات وبالوطن.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حيسوق لك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: يا هلا بزميلتنا، اليوم الساعة 4 على جبل لبنان إذاعتكم يا لبنانية مع برامجها الحلوة والمنوعة. ومنهم صوتك عالي من الثمانية للجمعة، من السبعة للعشرة صباحا بتوقيت لبنان. لبنان لبنان لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في شاب بعت لي تحت الهوى مشكلة صايرة، بدكن تقدموا شكوى لشركة المياه خطية، في شفطات مي وبيع مي من لبعض سكان البناية، في يعني في موظفين فاسدين. دغري من حق بالموضوع، بس بليز شكوى خطية رسمية لإدارة المياه ومن تبع أعطيني رقمه وأكيد وصورة عن الشكوى. تكرم عينك ابن بيروت. شكرا على ثقتكم يا لبنانية بإذاعة جبل لبنان. إذاعتكم بتصبح عليكم، لكم بونجور من أرزة الشدياء. بونجور أرزة، عم تقلي مرسي جوني لأنه مبارح وداد جبور حطينا لها مقاطع هيك من نكت كانوا على الأو تي في، وأرز الشدياء

كانت عم تقدم البرنامج مع زميلنا أكيد العزيز ببرامجه هشام حداد. يا أرزي عطيلنا شي هيك رسالة لمستمعي جبل لبنان نسمع اليوم أو بكرة، ومنحط شي هيك من نكتك كمان، يلا من النكت اللي ترويها كنت بمختلف الاحتفاليات ومنهم الأو تي في. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للزميلة يولا سليمان زميلة الإعلامية على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، غردت الزميلة يولا سليمان موجة حر عالمية، السعودية 49 درجة، الكويت 49 درجة يعني بالمرتبة الثانية، السعودية 4.3، أوروبا 45 درجة. وعلقت يولا سليمان على الموضوع: نشكر ربنا على جنة لبنان وياخد الشياطين وكلهم، كلهم يعني كلهم كل اللي محبين عملوا له لايك، ومنهم زميل المخرج بيير جامو. بيير جامو بونجور، يولا سليمان بونجور، زملائي بمختلف الإذاعات اللي كنت موجود فيها ميل بونجور. أكيد كل إنسان له تاريخه، ونحن وأنا وياكم نفتخر بتاريخنا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الأربعاء أول تموز 2026 بالصفحة 4 مقابلة رئيس بلدية الفنار المتن ميشيل سلامي، قال لصحيفة الجمهورية: الفنار تنتقل إلى إدارة رقمية وسياحة متطورة. الأمن، البنية التحتية، المياه، التحول الرقمي والسياحة الدينية، عناوين متعددة يضعها رئيس بلدية الفنار ميشيل سلامي في صدارة أولويات المجلس البلدي، مؤكداً لصحيفة الجمهورية أن الهدف الأساسي هو تحسين نوعية حياة المواطنين. حوار بيعرض التفاصيل المشاريع اللي عم تنفذها بلدية الفنار والصعوبات اللي عم تعترضها. عديد من الأسئلة طرحوها زملائنا بصحيفة الجمهورية: شو النهج اللي عم تعتمدوه بإدارة البلدية؟ ماذا عن مشروع التحول الرقمي في بلدية؟ أبرز المشاريع اللي عم تشتغلوا على تنفيذها؟ تطوير خدمة الاتصالات كيف عم بتتم؟ أبرز الصعوبات اللي عم تواجه البلدية، بلدية الفنار بالمتن. إذن الله يعطيك العافية رئيس بلدية الفنار ميشيل سلامي. أنا ما بعرفك على الصعيد الشخصي، بس أكيد من هنيك شاب بيّن أنه واعد وعم يشتغل للفنار اللي اختارته رئيس للبلدية. تحية لألك ولأعضاء المجلس البلدي بالفنار المتن الحبيبة. إذا فيكم تشتروا صحيفة الجمهورية لليوم الأربعاء أول تموز لحتى ضلوا كمان عم تشجعوا استمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: الزميلة الإعلامية ماتيلدا فرجلا في عندها منصة وبرنامج اسمه أنا ضدك. أنا ضدك بالحلقة 10 الضيف وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل. العميد مروان شربل، نأخذ مقطع أنا ضدك، إعداد وتقديم ماتيلدا فرجلا، إخراج باتريك جحا، بيروت بوليتكس.
1: كان مفترض يسافر عند إخواته على المكسيك، لكن شاءت الظروف بهيديك اللحظة يطيح حزب الله وحلفائه بحكومة سعد الحريري، فتغير برنامجه وتغيرت رتبته 200 درجة، فصار العميد المتقاعد بقوى الأمن الداخلي برتبة وزير داخلية بيحمل حقيبة أمنية حساسة تمت تسميته على أساس ما عنده لا خلافات ولا حزازيات مع كل القوى المتناحرة، وكانت تسميته الوزير التوافقي بحكومة نجيب ميقاتي عام 2011 اللي أطلق عليها من المعارضة حكومة حزب الله. ضيفي إجا وزير داخلية مقطوع من شجرة، لا مدعوم ولا مسنود ولا مرهون، عميد متقاعد. عم تضحك؟
2: مش مقطوع من شجرة، لا
1: مقطوع من شجرة، لا حزب وراك ولا حدا وراك، جابوه
2: هني مقطوعين من شجرة. مش
1: طيب أنا. خليني كمل. لا مدعوم ولا مسنود ولا مرهون، العميد المتقاعد فهم اللعبة بسرعة، وكانت علاقته فيما بعد مع الكل منيحة، جرب ما يزعل حدا ولا يتسمع على حدا ولا يحقد على حدا، وبالمتاح بين إيديه تموضع بالنص بين الكل، مصحصح دايماً للعبة اللي هو دخيل عليها، يعني كومبينات مؤامرات ترقيعات تسويات، ورغم هيك ما جرفوا الفساد ولا استلم شنط دولارات من تحت الطاولة. بقي وزير من 2011 لل 2014، واجه بهيديك اللحظة ملفات كتيرة، توترات على الحدود الشمالية للبنان، تهريب سلاح ومسلحين، مواجهة خلايا إرهابية، تفجير لقوة تابعة للأمم المتحدة بصور، وملف السجون والتحركات بالشارع وقطع الطرقات. من 12 سنة من تولي حقيبة الداخلية أثبت ضيف العميد مروان شربل أنه ضيف محبب على الإعلام اللبناني والعربي، يقرأ جيداً الأحداث وبيربطها ببعضها. اليوم أنا ضدك بكتير مواقف أطلقتها مؤخراً.
2: وأنا ضدك، لو مش ضدك ما جيت.
1: لأنك ضدي جيت. يا أهلا وسهلا فيك. كيفك؟
2: منيح.
1: منك مقطوع من شجرة؟
2: أكيد لا، ولو شو، معقولة مقطوع من شجرة أنه لازم يكون مع هالحزب ومع الحزب؟
1: لا
2: في كتير مثلي أنا، في كتير مثلي أنا بالشارع وعلى الأرض.
1: ايه؟
2: ما له علاقة بالأحزاب، بس مش معناتها مقطوعين.
1: بدي أقول لك شيء، مش مقطوع، ما تاخذها بحساسية، مقطوع من شجرة يعني أنت جيت وزير لمرة واحدة. لو كان في حزب وراك، لحظة، لو كان في حزب وراك وفي جهة داعمتك، كنت راح تكون وزير بزنس مثل ما خبرتني. انت كنت تقعد ايكونومي بمجلس وزراء.
2: وغير هيك لو انا جيت وزير مثل ما انت عم بتسمي وقدر ساير فلان وفلان وفلان من اي حزب وساعدهم، كنت جيت مره ثانيه ومره ثالثه.
1: يعني مش ما بدك تقول انك مقطوع؟
2: لا اكيد مش مقطوع. أكيد.
1: بس جابوك بوقتها لانه كان بدهم وزارة الداخلية ما تكون مسمية على حدا، وكان الوضع حساس.
2: كان الخلاف بين الجنرال ميشيل عون والجنرال ميشيل سليمان حول هالحقيبة بالتحديد، لانه اتفق بالدوحة انه وزير الداخلية بسموه اثنين سوا. ويومتها برضي ميشيل عون الجنرال رئيس جمهورية ميشيل عون مشان تنحط
1: بلا ألقاب هيدا البرنامج. كمل.
2: أنا عايب ما بقبل الجنرال ميشيل عون بوقتها بالدوحة، يلي هو كان مفتكر إنه هو جاي رئيس جمهورية مطرح الجنرال ميشيل سليمان، صار في نوع من الكومبرومي إنه
1: طب خبرهم للمشاهدين، بس ضحكتني كثير هالقصة، انه انت كنت ترفع اصبعك بمجلس الوزراء ايكونومي والوزراء المدعومين من الاحزاب واللي خبرون اياها بس بثانيه.
2: صرنا محكينا زمان كثير، يعني بالنهايه بروتوكوليا بعتلك الحكومه على راس الطاوله بيقعد رئيس جمهوريه وحد منه رئيس الحكومه ونائب رئيس، والوزراء اللي عاملين قبل بمره هلا الوزراء اللي عاملين مره وحده مثلي انا
1: قعدوا ورا
2: بدنا بالطاوله تحت على بمناقشه الملفات اثناء الاجتماعات ترفعي اصبعك يمكن اذا كان ما في حدا من اللي قدام
1: عم يحكي
2: بدهم شيء بيجي دوري واذا كان بدهم شيء يمكن ما يجي الدور بقى خبطنا مره قلت له يا فخامه الرئيس شو قدام انتو
1: بزنس
2: ونحن ايكونومي يعني مثل لا نحن دورنا هالقد يعني بالنهايه لك بدك مرات باجواء يعني اصعب اجواء نحن مرقنا فيها بدك تمرق مرات هيك اشياء تريح ولا اصعب من هاي وزاره الداخليه حرب بسوريا حرب بطرابلس مخطوفين لبنانيين
1: ايه كانت مرحله كثير صعبه
2: قطع طرقات متفجرات قتل كل يوم الغام كل يوم شو بدي خبرك انا اشتغلت بوزاره الداخليه 90% امن و10% اداره
1: طب كيف انا يعني برايي من بعد معرفتك وادائك وكل هالسنين يعني انت جيت بحكومه مسميه على حزب الله جيت بحكومه حزب الله
2: لا انا ما
1: ونجيب ميقاتي نقوه وقتها لانه كان قريب وبيعرف كيف يدور الزوايا بمرحله طارئينه لسعد الحريري ومستقلين كلهم
2: ما حدا طارق حدا هيدي انه اوكي نعمل سموها انقلاب أو لا هذا الدستور طبقوا الدستور
1: شو هالدستور
2: طبقوا الدستور
1: عملوا له فخ
2: طبقوا الدستور فخ أو ما فخ هذا موضوع تاني هلا يمكن بمحلات معينة بتقولي إنه نعمل انقلاب عليها بس هو
1: طب ما كان عندك حساسية تجي بحكومة سميت حكومة حزب
2: أنا
1: الله
2: أنا ما بقبل أنا ما بقبل لكم بحزبة حكومة حزب الله ولا حكومة حركة أمل ولا حكومة التيار الوطني الحر ولا شيء أنا حكومي لهالبلد حكومي لخدمة الوطن لخدمة المواطن وهالتجربة بيّن أنا هيك ربيت ضابط ما نحن مرقنا بنفس المراحل إنه نحن شو قوى الأمن الداخلي علاقتها مع الناس وأنا هيك
1: اللي بدي أقول لك إيه إنه أنا على يعني بقولها بمزح إنه أنا ضدك إنه أنت ما قبلت شنط من تحت الطاولة دولارات خصوصا انه النهج الراسخ حواليك كان صفقات وابتزاز ورشوات واللي بدك
2: اياه لا ما قبلت
1: بس
2: لا
1: ليه ما هيك ماشي
2: الامور نعرض علي وما قبلت
1: ليه؟
2: ما ماخذ شو هالحكي واللي
1: طلعت برتبة
2: وزير واللي عرض علي
1: عايش برتبة عميد
2: لكن واللي عرض
1: شو علي شو ربحت؟
2: ما حدا احسن مني هلا
1: لا بس شو ربحت؟
2: اللي معهم ملايين مش أحسن مني مرتاح مبسوط
1: هيدي فكرة فلسفية
2: لا لا لا لا لا لا أبدا
1: بلا
2: أبدا أنت مسيحية ما أعطينا خبزنا كفات يومنا
1: هيدي فكرة فلسفية دينية
2: أنا هلا أنا مقتنع
1: بس أنت اليوم عمليا
2: أنا ما بقبل
1: رتبتك وزير عايش برتبة عميد متقاعد ما بيتعدى الألف دولار
2: مش مشكلة
1: مش مشكلة
2: أنا ما فيني فوت من وقت كنت ضابط وهيك علمت أولادي ممنوع يفوت فرانك حرام على بيتي بس هالكلمه
0: الله يبارك فيك ويسعد صباحك الوزير السابق والعميد المتقاعد مروان شربل ضيف برنامج انا ضدك مع زميلي ماتيلدا فرج الله فيكم تتابعوا هالمقابله بكاملها واللي بده اياها هالمقابله مدتها 50 دقيقه فيكم تطلبوها مني على 70-220-888 ببعث لكم اللينك وتحضروها يسعد صباحك العميد المتقاعد والوزير السابق مروان شربل والعيلة اللي ربيتها على محبة وطنة لبنان وأرزت لبنان أرزد لبنان زميلتنا ماتيلدا فرج الله يسعد صباحك بارح بعثت لي اللينك بعد الظهر وقررت أنه سمعكم مقطع من هالمقابلة مع الوزير السابق العميد مروان شربل صوتك عالي جبل لبنان موجود جوني بترجيك إلي يسعد لي صباحكم وكل الشباب والصبايا إذا بتعملوا معروف في جمعيات بنحكي عنها و جمعيات خيرية مسيحية إسلامية وموحدة درزية بتصرفكن لمساعدتكن. ومنهم كاريتاس لبنان. كاريتاس لبنان بخدمة المجتمع، فيكن تتقدموا بكل المناطق اللبنانية بطلب من أقرب مركز لألكن طلب للمساعدة. وأكيد كاريتاس لما بيكون عندها برامج توزيع مساعدات ما بتقصر أبداً بخدمة المجتمع والمواطنين. ومن نشاطات كاريتاس لبنان، نظمت رعية دير مار يوسف بزحلة قداس تكريم لعناصر ومتطوعي شبيبة كاريتاس لبنان إقليم زحلة والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، تقديراً لعطائهم وتفانيهم بمساعدة المحتاجين والاستجابة للحالات الطارئة، تأكيد على أهمية الدور اللي بيقوموا فيه بخدمة الإنسان والوطن. شبيبة كاريتاس وصبايا كاريتاس لبنان الدفاع المدني وكل الخيرين بهالوطن، فيكن تشوفوا صورهم على صفحة شبيبة كاريتاس لبنان كاريتاس لبنان يوث. الله يحميكن. رئيس رابطة كاريتاس لبنان أبونا معليو سمير الغاوي، الله يحميك بخدمة وطنك لبنان. وعلى صفحة كاريتاس لبنان يوث صورة مباركة لابن غزير ضيعة الحلوة الطوباوي يعقوب الحداد الكبوشي، شفيع رابطة كاريتاس لبنان. عيدوا ب 26 حزيران، لا سماء إلا بالصليب، روحي وقلبي في الصليب، يعقوب الحداد الكبوشي ابن غزير وشفيع رابطة كاريتاس لبنان وشفيع كل اللبنانيين بمحبة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايماً نات بحكولي عنك إنك أنت دايماً نات.
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالباً.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
3: غالباً.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الأربعاء أول تموز. بوادي جيلو قتلوا بعضهم 6 إصابات. نعم نقلوا الإصابات لمستشفيات مدينة صور. إشكال بين المشجعين يعني شوفوا الروح اللارياضية بين جماعات الثنائي والجماعات المنتمية إلى ثقافة الدمار والخراب بوطننا لبنان. ببلدة وادي جيلو بقضاء صور إشكال بين مشجعي البرازيل ومشجعي اليابان. 6 جرحى الله يشفيهم إن شاء الله ما يموت حدا منهم أو أنه ينضم إلى أصحاب الحاجات الخاصة. ودائما بتجي القوى الأمنية وبتلاحق الفاعلين يكونوا هربوا هالزعران بالروح اللارياضية. برازيل يابان بوادي جيلو. آخ يا وطن لبنان شو فيك زعران وشو فيك بلا أخلاق وشو فيك ناس خيرين من مستمعي جبل لبنان اللي بحبوا وطنهم وبحبوا ثقافة الحياة بوطننا لبنان. صباح الخير لكم من كوكو. يسعد صباحك مع علم اللبناني اللي بعته كوكو باريلوس بارون كوكو. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حسب التقارير الواردة من أوروبا آلاف حالات الوفاة مش بس ألف وألفين آلاف حالات الوفاة وخاصة بإسبانيا خلال شهر واحد يعني شهر حزيران. بشهر واحد سقط 1000 قتيل مع عدد الحالات الحرجي وعم يغرقوا بهالبحيرات وبنهر السان وباللوار بالأكس أم بروفانس. يلا بينزلوا بالمي وبيغرقوا طيب بوردوا حالهم. كتر خيرك يا ربي بعد الأمور مضبوطة بوطننا لبنان. حركة مرور كثيفة من الجمهور باتجاه الويزة والحزمية. يسعد صباحكم مستمعي جبل لبنان بكل الأوقات بسياراتكم ببيوتكم بمغترباتكم. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز بري يحارب اتفاق الإطار نهارا ويهندسه ليلا. نعم زميلنا علاء الخوري رئيس نبيه بري عم بيدور الزوايا حتى ما يخسر كل ممتلكاته بأمريكا. هو الرئيس الأمريكي اللبناني الأصل. هيلدا المعدراني كتبت لبنان في مرحلة ما بعد الحرب والاختبار الأصعب. كريستينا شطح فقرت بأقلامهم اتفاق لبنان وإسرائيل نزع السلاح أم انتزاع السيادة. وأبرز الفيديوهات بلبنان فايلز الدكتور فؤاد أبو ناظر عنده جمعية اسمها نورج وعم بيقوم بتقديم مساعدات بجنوب لبنان بمختلف المناطق. هلأ تركيزه على جنوب لبنان. القائد السابق للقوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو ناظر يكشف حجم الدمار والاعتداءات الإسرائيلية في القرى المسيحية الجنوبية وقال لحكينات لبنان فايلز هذا ما أتخوف منه لمسيحيي لبنان. الكثير من الشيعة ممتعدين من حزب الله. والدكتور فؤاد أبو ناظر توجه إلى الرئيس نبيه بري بالقول أي بلد ستورث للشيعة؟ أي بلد رح تورث للشيعة؟ سيز نبيه بري. إذن بودكاست حكينات لبنان فايلز، الدكتور فؤاد أبو ناظر. يعطيك العافية دكتور فؤاد، أنت والجمعية الإنسانية نورج اللي عم تقوم بمساعدة القرى الجنوبية المسيحية الصامدة والصابرة والمتعايشة. الفيديو موجود بالصفحة الأولى من lebanonfiles.com. صوتك عالي جبل لبنان. في كواليس لبنان فايلز مارك ضو، البرونزاج واضح. قبيل الحوار التلفزيوني الذي أجراه النائب مارك ضو عبر قناة الجديد، شوهد في أحد مقاهي وسط بيروت برفقة إحدى السيدات وفتاة صغيرة قبل أن يبدل ثيابه في منزله ويتوجه إلى استوديوهات تلفزيون جديد. وبدا النائب مارك ضو وأثار البرونزاج واضحة على وجهه حسب كواليس لبنان فايلز. وفي كواليس لبنان فايلز، ميشيل أزي مع السفير. شجع مقدم البرامج ميشيل أزي المنتخب الكندي في كرة القدم خلال المباراة التي جمعت كندا بمنتخب جنوب أفريقيا وانتهت بخسارة جنوب أفريقيا. ونشر مقدم البرامج الزميل ميشيل أزي صورة مع السفير الكندي في لبنان غريغوري غاليفان على هامش متابعة هذه المباراة. Good morning, Your Excellency, Mr. Gregory, Ambassador of Canada in Lebanon. صديق عزيز، منكون نحن وإدارة إذاعة جبل لبنان وكل المحبين وميشيل أزي لما منحضر مناسبات، والتعاون القائم بين السفارة البريطانية في لبنان والسفير البريطاني في لبنان. Good morning, Your Excellency. سفير بريطانيا وسفير كندا في لبنان، وتعاون من أجل خدمة وطننا لبنان، وصداقة حلوة بتجمعنا نحن وياهن. ميشيل أزي يسعد صباحك، عم ننطرك بالسمايا، مش عم تيجي من السوليمار، مش عم تبعد كتير يمكن، ها؟ في شوية قناديل ببحر السمايا والسوليمار هالأيام، بس عم نكمش لك ياهن وعم نطلعهم على الشط ندوبهم تحت الشمس. ميشيل أزي زميلنا يسعد أوقاتك بالروح الحلوة والروح الرياضية. بدي منك رسالة صوتية، أنت مع مين غير كندا؟ يعني مع أي فريق ميشيل أزي؟ صوتك عالي جبل لبنان. مكيف الوزارة معطل. في مشهد يعكس ترهل الإدارات العامة، علم لبنان فايلز أن زوار وزارة الاقتصاد فوجئوا بتعطل أجهزة التكييف في أحد المكاتب الرئيسية. الصدمة لم تكن في العطل بحد ذاته، بل في أن هذا المكيف متوقف عن العمل منذ أكثر من سنة وسط تجاهل تام من المعنيين. ولدى الاستفسار جاء الرد الرسمي ذريعة مكررة: لا أموال في الصندوق لتغطية تكاليف الصيانة، ليصبح حر الصيف هو العنوان الوحيد لمعاملات المواطنين المكدسة بوزارة الاقتصاد. سيد بساط، سيد الوزير، أعطيه أمرك يصلحوا لحتى المواطنين ما يشوبوا إنه عم يعملوا واجباتهم بوزارة الاقتصاد مثل كل الوزارات. شكرا وزير الاقتصاد. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة. بي لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الوزير نزار هاني: التتبع الكامل للمنتجات الزراعية أولوية. رح نسمع رسالة صوتية منه للوزير نزار هاني بعد لحظات موجهة لمستمعي جبل لبنان. ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه اجتماعا موسعا ضم شركات الرقابة العاملة في قطاع الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية اللبنانية وتطوير آليات التصدير وفق أعلى المعايير الدولية. الاجتماع خصص للبحث بوضع آلية رقابة موحدة ومتكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً. الشيء بيضمن تعزيز جودة وسلامة الشحنات الزراعية اللبنانية، وخاصة مثل ما قلنا اللي منصدرهم للدول العربية. يعني ما صدقنا هلأ أمتين رجعنا سيد الوزير مثل ما عم ننسي نحن وياك للمملكة العربية السعودية، ورح نرجع لكل الدول العربية والعالمية بإذن الله. برافو عليك، والله يعطيك ألف عافية وكبر واجبك بتعزيز الرقابة على المنتجات والنوعية حتى ما يردوا لنا إياهن. مبدأ من المزرعة إلى المائدة، From farm to fork. كمان تتبع كامل للمنتجات الزراعية، وأبليكيشن تعمل وزارة الزراعة على إطلاقها. الحديث الكامل لوزير الزراعة دكتور نزار هاني بموقع lebanonfiles.com. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين بتتابعون على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. نتنياهو أعلن أمس أن حزب الله بنى ما يشبه البنتاغون تحت الأرض. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ونبقى مع وزير الزراعة دكتور نزار هاني اللي حب يصبح عليكم برسالة صوتية مستمعي جبل لبنان. نستمع إليك وصوتك العالي وزير الزراعة.
4: أستاذ جوني الصديق العزيز، شكرا لإضاءتك الدائمة بإذاعة جبل لبنان على نشاطات وأعمال حماية الطبيعة وحماية غابات لبنان اللي عم نجرب نحن ننميه ونطوره، هالعلاقة والتكامل ما بين القوى الأمنية، الوزارات، البلديات، اتحادات البلديات والناشطين البيئيين، وهذا نموذج عن هالنشاطات. الأهم غابة العزر، هالثروة الطبيعية المهمة للبنان ولكل الكرة الأرضية، قريبا جدا إن شاء الله تعلن كغابة محمية. البلدية واتحاد البلديات عم يستكملوا الملف، وقريبا جدا تعلن من قبل وزارة الزراعة كغابة محمية. شكرا لكل جهودك وإضاءتك على كل هالمواضيع المهمة وتشجيعك الدائم لوزارة الزراعة والإضاءة على نشاطاتنا. نهارك سعيد وشكرا جزيلا.
0: يسعد صباحك وأوقاتك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. نحن وياك إيد بإيد من زمان طويل قبل ما انتدبوك، وأنت مستحق لتولي مقاليد وزارة الزراعة بحق. أنت ونحن من المدافعين عن البيئة، عن محميات لبنان، محمية أرز الشوف وغيرها من القضايا المتعلقة بلبنان الأخضر. وصوتك عالي من جبل لبنان، ومنفتخر فيك، وبالوزراء نضاف والنواب نضاف والمسؤولين النظيفي السيرة مثلك سيدي الوزير. صوتك عالي جبل لبنان. احتفاليات حلوة كتير، مهرجان أعياد بيروت، واجهة أنطلياس البحرية، تويو تو سي جهاد جابرييل المر، ستار سيستم أمين أبياغي، وجيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، وكل المشرفين على مهرجان أعياد بيروت، هالمهرجان العريق اللي هزم كل الصعوبات وفاز بمحبتكم. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، وليلة من هالليالي تحتوي على كتير من المفاجآت والصوت الحلو لأول مرة بمهرجان أعياد بيروت مروان خوري. نسمع مقطع، نسمع أغنية حلوة كتير من برنامج شارك فيه مروان خوري عبر الـ LBCI والزميل هشام حداد. وينك؟ شو أخبارك؟ مروان خوري ناطرينك مهرجان أعياد بيروت.

مروان خوري وينك؟ ناطرينك بمهرجان أعياد بيروت فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله الله مروان خوري، ما رح نسأل وينك لأنه عم نسمع البروموسيونات والصوت الحلو والحضور وشي حلو كتير مشاركتك لأول مرة، يعني منور مهرجان عياد بيروت مع الفنانين الآخرين اللي عم بيشاركوا بهالمهرجان العريق واللي صار على وجهة أنطلياس البحرية، ورح يسمعوا كل التلال المجاورة وكل المؤسسات المجاورة لمكان الاحتفال الحلو والليالي الحلوة بمهرجان عياد بيروت. رح يسمعوا صوتك مروان خوري، الصوت الأصيل الحلو والأصوات التانية بهالليالي الحلوة، ليالي مهرجان عياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع.
1: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
3: عياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
5: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beirut et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم بما تبقى من وقت. صفر 3 4 4 4 0 3 7 من خارج لبنان. أنطوان، أنطوان من وين يا أنطوان؟ يعني نشوف أوائل رسائلك من أي بلد؟ من دولة الإمارات العربية المتحدة. أنطوان يسعد أوقاتك جوني الحبيب. بالنسبة للمونديال أنا مشجع برازيلي للعظم، ولكن بنفس الوقت أنا حقاني أو حقاوي منقول، وبقول إنه الكاس لفرنسا لأنه المنتخب الأفضل حاليا منتخب الفرنسي. بتمنى من جماهير المنتخب البرازيلي بلبنان تاخدها بروح رياضية بدون مشاكل. صديقك توني من دبي. بونجور توني. بونجور توني. مثل ما الألمان مبارح ما أخدوها أولت مبارح ما أخدوها بروح رياضية. بعدت له شي لباتريك على أمريكا، ما رد علي، ما التكش فيه إنه معلاش وكذا وهيك، ما رد على حدا، يعني اعتزل وحرد من أمريكا تضامنا مع ألمانيا. فهلأ البرازيلية يا شباب ويا صبايا ويا عائلتي الحبيبة الصغيرة والكبيرة، روح رياضية، ما تعملوا مثل ما صار بوادي جيلو. وادي جيلو قتلوا بعضهم وست جرحى بين البرازيل واليمن. يا صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاق سوق مصباح كسروان، يعطيهم ألف عافية فرق الأشغال ببلدية سوق مصباح. زفتوا الموقف المواجه لكنيسة مارلياس بهدف توسيع الموقف واستفادة عدد أكبر من السيارات من المؤمنين والزوار، زوار الكنيسة وسكان حي مارلياس بسوق مصباح. تسلم دياتكم يا شباب، شباب الأشغال. فينا نشوف الصور، ست صور على صفحتهم بلدية سوق مصباح، ذوق مصباح مونيسيباليتي، اللي توفيق صابر رئيس البلدية الله يكبر واجبك بخدمة زوق مصباح وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ وضاح صادق كتب منذ قليل على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: يوم نصبت خيام النازحين على الواجهة البحرية لبيروت خرج علينا جيش المشككين وأثار الذعر وجر الرأي العام خلف روايات لا تستند إلى أي حقيقة. يضيف نائب وضاح صادق: اليوم أين هم؟ الخيام فكت بالكامل والنازحون انتقلوا إلى مراكز الإيواء وانتهى الملف كما قالت الحكومة منذ البداية. الفرق أن لبنان لم يعد يدار بعقلية الدويلة والفوضى. اليوم هناك حكومة تخطط وتنفذ ولا تسمح بتحويل الإجراءات الإنسانية إلى أمر واقع دائم. وينهي النائب وضاح صادق تغريدته من شوي، كتب: الدرس ليس في الخيم، الدرس أن تتوقفوا عن تصديق كل حملة تحريض وأن تمنحوا الدولة اللبنانية فرصة قبل إطلاق الأحكام. كم مرة سيستغل البعض خوف الناس لتحقيق مكاسب سياسية ثم يختفي عندما تكذبه الوقائع؟ الأمضاء النائب وضاح صادق. ونحن صوتكم العالي من جبل لبنان، نواباً، مسؤولين، وزراء، موظفين، مسؤولين بالدولة اللبنانية، الله محييكم ومحيي نظافة كل شخص عم يخدم وطنه لبنان. لبنان صوتك عالي جبل لبنان. الفنان غسان الياسر الرحباني كتب منذ قليل على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي متوجها إلى جماعة الاي اي: جماعة الاي اي الذكاء الاصطناعي خففوا الهبل الطبيعي، شو كان حلو لو بتحلوا عنا. يضيف غسان الياسر الرحباني: قرفتونا يا جماعة الاي اي، تركوا هالدنيا على طبيعتها، ما بقى بدنا نشوف يلي راحوا عم يرجعوا على طريقتكن، بدنا اياهن يضلوا براسنا مثل ما منتذكرن. العمى ولو. هذا ما كتبه غسان رحباني عن جماعة الذكاء الاصطناعي AI. غسان رحباني، اشتقنا لصوتك وشي مقطوعة هيك للوالد الياس الله يرحمه نفسه بالسماء، أو مقطوعة لألك أو لخيك من توزيع كنا نسمعها عبر إذاعة جبل لبنان. نعرف أنه دايما مميزين عندكم وبتابعونا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباحو جوني، إذا هو صديقك من دبي أنت خير بلبنان، يسعد لي صباحك. سمير يعني أوكي ثانك يو، ما فهمت منيح، دخلت خير ولا شو شو بتقصد فيها؟ anyways صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم بلبنان وخارج لبنان، مئات المراكز منتشرة بكل المناطق اللبنانية بخدمتكم. المراكز الرئيسية بتفتح لغاية الساعة 10 المساء 7 أيام بالأسبوع. التحويل داخل لبنان وفروا على حالكم 1% فقط بدلاً من 2-3%. استعمال خدمات ويش ماني بتوفر عليكم وكل الأشخاص والشركات والأفراد واللي عنده تحويلات كتير يومياً داخل لبنان، بدل ما تدفعوا على $100 $3 أو دولارين، ادفعوا دولار واحد والباقيين صرفوا فيهم لألكم. الدفع أسهل وأسرع من خلال ويش ماني آب، أبل باي وولت، بكل سهولة عبر بطاقة ويش ماني. أمان، درجات الأمان العالية، دفع الفوري بدون أي لمس without touch، سرعة وسهولة بدون تعقيدات. خدمات التحويل أصبحت أسرع من لبنان لكل أنحاء العالم والعكس. من ويش ماني آب، أبل باي وولت، تجربة دفع ذكية وعصرية. جهزوا بطاقاتكم وتواصلوا مع وش ماني بكل فروعهم بكل لبنان. داونلود وش ماني أب. وش ماني بخدمتكم من خلال الشرعية اللبنانية وتعليمات مصرف لبنان. وش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. صباح هلا صباح الخير لكم ابو شربل. يلا سمعونا صوتكم العاليه. صباح خي جوني لخيام على وجهه بيروت البحريه ببيروت. شو بهون بعطيك كم خيمه. يلا انفكوا كلهم تقريبا خلص صاروا اثر بعد عين. يلا يوم مبارك لكم من السويد. خينا جان يوحنان لو مشاينو أحو لورا كفوري يسعد لي صباحك. لورا كفوري شقيقتها أختها من الضحايا المظلومين الأحياء لا تفجير المرفأ بعد ما فقدت عيونها. وعينت متابعة لورا كفوري تعليقا على مدير العناية الطبية بوزارة الصحة دكتور برنار البيطار غانم اللي قال لأحدى الإذاعات فاتحة جديد بس انطفت من أول بدايتها. قال بدأنا بالتغطية الصحية 100% للنازحين في المستشفيات الخاصة و100% لجميع المواطنين في المستشفيات الحكومية. فعلقت لورا الخوري كفوري فينا نحسب الضحية يا حضرة برنار البيطار ومن وراك وزير الكرافة اللي بيلبس كرافات خلافاً للقوانين الحزب اللهية الإيرانية الفارسية. فينا نحسب يا وزارة الصحة الضحية الحية لا رحايك بتفجير 4 آب فينا نحسبها نازحة. صار لها 6 سنين كوما بمستشفى بحنس على نفقة إمها وخيا. حدا يجاوب ويرد هاي دولة. هيدا بعد ما حكينا عن بقية الجرحى يلي بعدهم عم يتعالجوا على نفقتهم الذاتية. وتنهي لورا كفوري لوزير الصحة ومن لف لفيفه استحوا. لورا وأهل الضحايا والشهداء الأحياء بتفجير مرفق بيروت لو بيستحوا على حالهم كانوا بيستقيلوا. لو بيستحي على حاله وزير حزب الشيطان بالحكومة كان قدم استقالته فل لأنه بيروح بيجتمع مع السفير الإيراني المطرود من وطننا لبنان واللي بعده ملتجئ بقوة السلاح غير الشرعي للسفارة بلبنان. بيروح بيقعد حد منه وزير الصحة ومع كرافة. طب كيف سمح لك وزير الصحة كيف سمح لك السفير الإيراني ما هو ولي نعمتك ولي أمرك كيف سمح لنفسك تروح حاطت كرافة يعني كرافات اللي بيقولوا كرافة إيه وتقعد حد منه بالصفوف الأولى. وبرجع بستغرب إنه كيف رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة عم يسمحوا لك تفوت على القصر الجمهوري والقصر الحكومي وإنت عم تكسر لهم قراراتهم وبتستهزئ فيهم من خلال وجودك بالقرب من سفير الفرس المرفوض والمطرود من وطننا لبنان واللي باقي بقوة سلاحكم غير الشرعي. يا عملاء لبنان لإيران. لورا كفوري بدأ تيجي الحقيقة والحقيقة ساطعة. اللي استعملوا النيترات وصدروا النيترات وخزنوا النيترات ومن وراءهم الله يكسر إيديهم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني عم نتابع مختلف الملفات. ومبارح كان رح يعقد مؤتمر صحافي لو استمروا بفرض الضرائب الإضافية على المواطنين اللبنانيين، ولكن اعتبر النائب البروفيسور فريد البستاني إنه قرار الحكومة اللي اتخذوه يوم التنين المساء بتعليق العمل بمرسوم فرض الضرائب الإضافية على المستوردات قرار حكيم بيأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين الرازحين تحت ضغط التضخم الكبير بالأسعار. كان في اجتماعات طارئة امبارح الثلاثة، مقرر إنه ينعمل مؤتمر صحافي، ولكن مثل ما قلنا تراجع الحكومة عن هالقرار هيدا. خلينا نتابع نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني ملفات تانية. عنا فساد النافعة، عنا فساد أحد الوزراء السابقين اللي هرب على كندا من بعد ما ادعى عليه النائب فريد البستاني بفساد النافعة، وما كتبه النائب البروفيسور فريد البستاني عن أحد المسؤولين اللي هن تحت المحاكمة واللي بدون يعينوه مجددا بالنافعة للأسف. نعم، إن تعيين أيمن عبد الغفور، هي حسب ما كتب النائب فريد البستاني، إن تعيين أيمن عبد الغفور رئيسا للدائرة المالية في النافعة هو خطوة ناقصة لأنه متهم بقضايا فساد ولم تتم محاكمته بعد. يلا قول الله، ونحن وياك إيد بإيد النائب البروفيسور فريد البستاني، فريق عملك وكل الأوادم بوطن لبنان بخدمة الوطن وبخدمة الأرض اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. شكرا لدعوتك يا أبو شربل، ويخلي لك شربل وعائلته أحلى دعاء، يخلي لك ولادك يا جوني ولاد السامعين، مني لألكن بجيرة هالمحبة والدعاء من أجل ولادنا، الله يحميهم بغربتهم وبوطنهم. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
6: صباح الخير خي جوني، يعطيك العافية. صباح الخير للإدارة جبل لبنان، صباح الخير للمستمعين جميع حبايبي كلكم، يعطيكم العافية. بالنسبة لإذاعة الراديو العادي مش عم يجي على صيدا، صرت عدة مرات بس يمكن الصوت ما بيوصل والنت بينقطع، ويعني عايشين بهالبلد وعارفين شو الوضع. نحن المهم نذكر، نحن عم نذكر بس انه لو او للراديو يعني لو هيك اهم شوي بالراديو اذا ممكن، واذا مش ممكن لا حول ولا قوه الا بالله. وشكرا كثير وممنون كثير خي جوني.
0: يسعد صباحك وشكرا لمحبتك اكيد يا حبيب القلب. شو بدنا نعمل؟ يلا مثل ما قلنا نقدر نطور الإرسال ونقوي الإرسال ببيروت الكبرى وبكل لبنان من خلال دعمكم. إذاعة جبل لبنان إذاعة لبنانية صافية ما عندها أي ارتهان للخارج، إذاعة بتعتمد على الإعلانات بعرقش بينا، لذلك إعلاناتكم وسبونسورينج أي شخص بحب يرجع صوتنا العالي للشمال لا لبقاع لا للجنوب وكل لبنان، ومنرجع كمان من أول إرسال ببيروت الكبرى ومنغلب على المشوشين إخوة الشياطين اللي عم بيشوشوا على أرضة لبنان. فيلا قولوا الله. عم بيقلب بالأرمني شاب، أنت يغباير يعني أخ باللغة الأرمنية الحبيبة. شنور هاجالوتيون بارون، صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكن وقلكن إلى اللقاء يا لبنانية. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان باللحظات الأخيرة؟ خلينا نسمع كمان رسالة، رسالة وردت بهاللحظات.
7: جوني صباح الخير خيي، يعطيك العافية. بتمنى منك كل إنسان بشهر فخامة الرئيس يوسف عون الله يطول بعمره، هيدا لازم يتحسبوا علنا، مثل هودولي بالحطين صور رئيس الحكومة يوسف عون وعم بيمشوا سيارات عليهم، هاو لازم يتحسبوا واحد واحد، هاو لازم يكون العقوبة تبعيتهم مش تحت 3 سنين 4 سنين، ليتعلموا انه رئيس الجمهورية رمز لكل لبنان.
0: يسعد لي صباحك اكيد.

يعترفوا فيها الكفار عملاء الخارج، الأنفاق جريمة وتفجيرها جريمة. استجريت الدمار في بلدات انقسمت قسمين، صار في وادي بيناتهم لأقسام البلدات من بعد تفجير الأنفاق اللي عملينا من دون علم الأهالي تحت بيوتهم المعترين اللي تعتروا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. عملاء الفرس الله يكسر إيديكم. صوتك عالي جبل لبنان. إذا دولتنا اللبنانية اليوم ناشرة بعض الأسماء، يعني هي مئات الأسماء، ولكن شركة جاد للمياه، سكوربيو للأمن جلبوط وشركاه. يا سكوربيو للأمن، ممكن تكونوا دافعين ممكن تكونوا ما دافعين، بس السيستام أخذ اسمكم ونشروا بالصحف اللبنانية. ليمو لتأجير السيارات، صيدلية مرعي بس الله بيعرف وين عنوانها، مطعم مسايا بالزوق، ريستوران مسايا الزوق، هيدي منشورين اليوم. مستشفى باستور شي ميم لام، شركة الطازج فروج فقيه المشوي لبنان، في عندهم وكيل تفليسي مفلسين بس بدهم اتفاقه رغم تفليستهم، وكيل المحامي أنطوان طعمي فروج الفقيه. يا هيدا هي كمان المزيد والمزيد كل يوم. دولتنا اللبنانية الموروثة فاشلة وبعدها فاشلة، عم ناشد وزير المالية. وآخر شيء بدي أقولكم إياه إنه ممكن النفايات ترجع لطرقاتنا للأسف حسب معلومات إذاعة جبل لبنان، وفيكن تشوفوا الخبر على جبل لبنان أبليكيشن وكل الأخبار على مدار الساعة، لأنه وزارة المال هلأ الوزير ياسين جابر تحية لك مسافر برات لبنان وصار كاسر، رجع يتراكم 6 شهور لشركات رفع النفايات وكنس الطرقات بوطننا لبنان، صاروا 6 شهور. ليه طيب؟ طب ليه وزير المال ترجع لنا بالسلامة تفعلن؟ يبدو أنه نحن صبناك بالعين، قلتم الجمعة الماضية عم نقول أنه صاروا صار بيضيق الهامش من بعد ما كان بالعهود الفاشلة السابقة سنة ونص وسنتين كاسرين على شركات جمع النفايات ونقل النفايات من شوارعنا اللبنانية، سنتين سنة ونص فشل فشل فشل، وإجا هالعهد هيدا عم تفشلوه سيد الرئيس. تلفله هلأ لوزير المال ياسين جابر وقال له هلأ بتأمر بدفع كل المستحقات عن 6 شهور وممنوع شركات جمع ونقل النفايات وكنس الطرقات بوطننا لبنان انه ينكسر عليهم ولو نهار واحد. لما بصير 30 حزيران اليوم اول تموز مفروض يقبضوا، وإلا منضل مستمرين بالفشل سيد الرئيس. الدولة العميقة بدها تفشلك سيد الرئيس، ما تخليهم لو بالطاولة على روسون سيد رئيس الجمهورية. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان و70-220-888 تحت الهواء ضمن إطار السرية لكل القضايا والمظلوميات اللي عندكم إياها، وأي شيء بتكون تبلغونا إياه عن الفساد بوطننا لبنان وعن الفساد اللي عم بيمارسوه جماعة الفرس وإيران العملاء بوطننا لبنان من خلال مصادرة أملاككم بكل المناطق اللبنانية. بلغونا الملفات نحن بنمشي فيها وللنهاية. تضلوا بخير وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا ميديورو لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.

0: ما صبت شيء.
1: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
0: أنا بحسها كوميدية.
1: لولو أكتر اجتماعية.
0: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: بلا منحس بلا منحس
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك وينك
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عب عيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: حظك على الهواء.
1: الشمس تستقر في قلب برج السرطان المائي وترافق كوكب عطارد في حركته التراجعية، مما يجعل الأجواء مثالية لمراجعة الذات وتوطيد الروابط العائلية العميقة. وفي المقابل يتحرك القمر في أواخر برج الجدي الترابي ليمنحنا قوة الإرادة والمسؤولية لإنهاء الأعمال العالقة. أما في برج الأسد فيتألق كوكبا الزهرة والمشتري ليبثا في الأثير جرعات من التفاؤل والجاذبية، بينما يستمر المريخ وأورانوس في الجوزاء بتقديم حلول وأفكار سريعة ومفاجئة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. تجمع الكواكب في برج السرطان يوجه اهتمامك اليوم نحو شؤونك المنزلية والعائلية. قد تجد نفسك تراجع مسألة تخص العقارات أو تحتاج لقضاء وقت أطول مع أفراد أسرتك لإعادة التوازن لنفسك.
2: برج الثور. الأجواء الفلكية تمنحك قدرة عالية على الإقناع اليوم. كواكب السرطان تدعم اتصالاتك وتجعلك قادراً على توضيح وجهات نظرك بذكاء، رغم تراجع عطارد الذي ينبهك لضرورة التأكد من تفاصيل الأوراق والعقود قبل التوقيع. برج الجوزاء. طاقة التغيير والحركة في ذروتها لديكم بوجود المريخ وأورانوس في برجكم. لديكم رغبة عارمة في كسر القيود والبدء بخطوات مبتكرة. مالياً، تراجع عطارد في السرطان يحذركم من الاندفاع في المشتريات ويدعوكم لإعادة تنظيم ميزانيتكم.
3: برج السرطان. الشمس تضيء برجك وتمدك بالحيوية والحضور، ولكن تراجع كوكب عطارد بجانبها يطلب منك التريث. هذا اليوم ليس لتبني قرارات مصيرية جديدة، بل هو وقت ممتاز لمراجعة خططك السابقة وترتيب أولوياتك الشخصية والاستفادة من حدسك القوي. برج الأسد. أنتم النجوم اليوم في العلاقات والجاذبية. تواجد كوكبي الزهرة والمشتري في برجكم يمنحكم طاقة تفاؤل لا تقاوم وفرصاً رائعة للتألق ولفت الأنظار. استغلوا هذه الطاقة الإيجابية للخروج إلى الضوء والتمتع بأوقاتكم متجاوزين أي قلق عابر.
4: برج العذراء. الأجواء تدعوك اليوم للتواصل مع الأصدقاء القدامى أو مراجعة مشاريع جماعية سابقة كنت قد بدأتها. القمر في الجدي يدعم تنظيمك الداخلي، مما يساعدك على الموازنة بين متطلباتك الشخصية وأهدافك التي تسعى لتحقيقها في محيطك الاجتماعي.
2: برج الميزان. تسلط الخريطة الفلكية الضوء على طموحاتكم المهنية وصورتكم العامة. وجود الشمس وعطارد المتراجع في السرطان يحثكم على تصحيح مسار عملي أو مراجعة تفاهمات سابقة مع الرؤساء، بينما تمنحكم كواكب الأسد دعماً اجتماعياً دافئاً من الأصدقاء.
5: برج العقرب. طاقة الأبراج المائية الصديقة تفتح أمامك آفاقاً جيدة للتفكير الواسع والتعلم. تشعر برغبة في استكشاف معارف جديدة أو التخطيط لخطوة مستقبلية بعيدة المدى. حدسك قوي جداً اليوم، واستخدمه لفك شفرات الأمور المعقدة في محيطك المهني. برج القوس. الأجواء الفلكية تأخذك إلى مراجعة حسابات مالية مشتركة أو شؤون مرتبطة بالضرائب والاستثمارات بفضل تراجع عطارد. عاطفياً وثقافياً، تواجد الزهرة والمشتري في الأسد يمدك بطاقة حب وشغف عالية ويشجعك على التطلع إلى المستقبل بتفاؤل.
6: برج الجدي. الكواكب المقابلة لكم في السرطان تسلط الضوء على الشراكات. يوم مثالي لإعادة فتح نقاش قديم مع الشريك العاطفي أو المهني لتصحيح سوء تفاهم سابق بروح إيجابية.
7: برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يستمر في دفعك بهدوء نحو التحول الشخصي وتغيير القناعات القديمة. يومياً، تجمع كواكب السرطان ينبهك لضرورة الاهتمام بصحتك وإنجاز الواجبات المتراكمة بتأنٍ ودون ضغط نفسي، مستعيناً بالدعم العاطفي الذي تقدمه الزهرة من الأسد.
8: برج الحوت. الأجواء تحمل لك جرعات عالية من الإلهام والإبداع. تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يفتح قلبك للحب والمشاعر الدافئة ويجدد صلاتك بالماضي بشكل جميل.
0: استغل طاقة المريخ وأورانوس في الجوزاء لترتيب شؤونك المنزلية بأسلوب عصري ومبتكر.
9: حظك على الهواء.

0: جبل لبنان.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوه إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقاد.
4: نقيلي أحلى غرام يا فراشي نقيلي.
3: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أطلعه على نتائج زيارته الرسمية للكويت وإطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت لتسهيل إصدار الجوازات للبنانيين في الخارج.
1: ومن بعبدة أيضاً، أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية أن حصرية السلاح في يد الدولة شأن لبناني لحماية البلد، مشدداً على أن هذا المطلب يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية.
0: اجتمع وزير الزراعة نزار هاني بممثلي شركات الرقابة للاتفاق على آلية موحدة تعزز جودة الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصاً إلى السعودية والأسواق الدولية، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز ثقة المستوردين بالمنتجات اللبنانية. وفي المواقف، أكدت النائبة ستريدا جعجع أن اللبنانيين تعبوا من دفع أثمان مشاريع الآخرين، مشددة على أن لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة مسارات خارجية لا يملك قرارها، وأن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الدولة ومؤسساتها الشرعية.
2: يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي يبدأ بسقف ملياري دولار، على أن تتحول العلاقة لاحقاً إلى تقديم خبرات استشارية بدلاً من التمويل.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
7: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعدك تطلي عبعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: قولك بعد بنرجع مرة
1: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
3: ملكة على عشرة
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: بيروت
1: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس

0: من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل لبنو سويس إنشورنس
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

يخلف لك يمين إني على

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أطلعه على نتائج زيارته الرسمية للكويت وإطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت لتسهيل إصدار الجوازات للبنانيين في الخارج.
1: ومن بعبدة أيضاً، أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية أن حصرية السلاح في يد الدولة شأن لبناني لحماية البلد، مشدداً على أن هذا المطلب يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية.
0: اجتمع وزير الزراعة نزار هاني بممثلي شركات الرقابة للاتفاق على آلية موحدة تعزز جودة الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصاً إلى السعودية والأسواق الدولية، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز ثقة المستوردين بالمنتجات اللبنانية.
1: أوقفت مديرية المخابرات في الجيش مواطناً في بلدة دبين مرجعيون بعد تعرضه لأحد العسكريين، وبشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
0: وفي المواقف، أكدت النائبة ستريدة جعجع أن اللبنانيين تعبوا من دفع أثمان مشاريع الآخرين، مشددة على أن لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة مسارات خارجية لا يملك قرارها، وأن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الدولة ومؤسساتها الشرعية.
1: ودولياً، أفاد تقرير بتسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا خلال شهر حزيران نتيجة موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد.
0: يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي يبدأ بسقف ملياري دولار، على أن تتحول العلاقة لاحقاً إلى تقديم خبرات استشارية بدلاً من التمويل.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، ما يهدد سبل عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً.

0: حالياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس لا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
4: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي.
3: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي أطلعه على نتائج زيارته الرسمية للكويت وإطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت لتسهيل إصدار الجوازات للبنانيين في الخارج.
1: ومن بعبدة أيضاً، أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية أن حصرية السلاح في يد الدولة شأن لبناني لحماية البلد، مشدداً على أن هذا المطلب يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية.
0: اجتمع وزير الزراعة نزار هاني بممثلي شركات الرقابة للاتفاق على آلية موحدة تعزز جودة الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصاً إلى السعودية والأسواق الدولية، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز ثقة المستوردين بالمنتجات اللبنانية.
1: أوقفت مديرية المخابرات في الجيش مواطناً في بلدة دبين مرجعيون بعد تعرضه لأحد العسكريين، وبشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
0: وفي المواقف، أكدت النائبة ستريدة جعجع أن اللبنانيين تعبوا من دفع أثمان مشاريع الآخرين، مشددة على أن لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة مسارات خارجية لا يملك قرارها، وأن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الدولة ومؤسساتها الشرعية.
1: ودولياً، أفاد تقرير بتسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة في إسبانيا خلال شهر حزيران نتيجة موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد.
2: يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي يبدأ بسقف ملياري دولار، على أن تتحول العلاقة لاحقاً إلى تقديم خبرات استشارية بدلاً من التمويل.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، ما يهدد سبل عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبتشي
4: حاصلو طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: إنه أنا بحسها كوميدية
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
1: مارا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما الفو شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكي انجاب يعني
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طيب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من 60 دولار. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
8: عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك وداعم للبنان، مشيرة إلى أنه قدم مع الدول الأعضاء نحو 3 مليارات يورو من المساعدات منذ عام 2019، وأضافت أن 220 مليون يورو خصصت منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، منها 182 مليون يورو للجيش اللبناني مع استمرار برامج الدعم خلال المرحلة المقبلة.
2: كتب النائب مارك ضو أن الحرب أسقطت معادلة الفصل بين جنوب الليطاني وشماله، مؤكداً أن النقاش اليوم يجب أن يكون حول السلاح في كل لبنان، معتبراً أنه لا أنصاف حلول.
1: هاجمت صحيفة كيهان المقربة من مكتب المرشد الإيراني الرئيس مسعود بزشكيان، متهمة إياه بكشف معلومات حساسة قد يستفيد منها خصوم إيران، على خلفية تصريحاته بشأن دعم الحرس الثوري الإيراني بالنفط.
3: يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي يبدأ بسقف 2 مليار دولار، على أن تتحول العلاقة لاحقاً إلى تقديم خبرات استشارية بدلاً من التمويل.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، ما يهدد سبل عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
5: بلا منحس بلا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعد التطلع بعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: قولك بعد بنرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
5: وينك.
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يارا صرت اشكيله من الامر العصيب.

نهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فلفت جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليك
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
8: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال
9: إيلي أحلى غرام يا فراشي نقيلي
8: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك وداعم للبنان، مشيرة إلى أنه قدم مع الدول الأعضاء نحو 3 مليارات يورو من المساعدات منذ عام 2019، وأضافت أن 220 مليون يورو خصصت منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، منها 182 مليون يورو للجيش اللبناني مع استمرار برامج الدعم خلال المرحلة المقبلة.
2: كتب النائب مارك ضو أن الحرب أسقطت معادلة الفصل بين جنوب الليطاني وشماله، مؤكداً أن النقاش اليوم يجب أن يكون حول السلاح في كل لبنان، معتبراً أنه لا أنصاف حلول.
1: هاجمت صحيفة كيهان المقربة من مكتب المرشد الإيراني الرئيس مسعود بزشكيان، متهمة إياه بكشف معلومات حساسة قد يستفيد منها خصوم إيران، على خلفية تصريحاته بشأن دعم الحرس الثوري الإيراني بالنفط.
3: يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي يبدأ بسقف 2 مليار دولار، على أن تتحول العلاقة لاحقاً إلى تقديم خبرات استشارية بدلاً من التمويل.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، ما يهدد سبل عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبتشي
4: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: أنا بحسها كوميدية
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
7: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
8: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطلع بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: قولك بعد بنرجع مرة
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: وين؟
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: تحسها تحسها ملكة على عرشها
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتقلوا تعب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: بيروت
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: تخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beirut et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: تبغوا خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من 60 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك وداعم للبنان، مشيرة إلى أنه قدم مع الدول الأعضاء نحو 3 مليارات يورو من المساعدات منذ عام 2019، وأضافت أن 220 مليون يورو خصصت منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، منها 182 مليون يورو للجيش اللبناني مع استمرار برامج الدعم خلال المرحلة المقبلة.
2: كتب النائب مارك ضو أن الحرب أسقطت معادلة الفصل بين جنوب الليطاني وشماله، مؤكداً أن النقاش اليوم يجب أن يكون حول السلاح في كل لبنان، معتبراً أنه لا أنصاف حلول.
1: هاجمت صحيفة كيهان المقربة من مكتب المرشد الإيراني الرئيس مسعود بزشكيان، متهمة إياه بكشف معلومات حساسة قد يستفيد منها خصوم إيران، على خلفية تصريحاته بشأن دعم الحرس الثوري الإيراني بالنفط.
3: يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي يبدأ بسقف 2 مليار دولار، على أن تتحول العلاقة لاحقاً إلى تقديم خبرات استشارية بدلاً من التمويل.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، ما يهدد سبل عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
8: Thank you.
9: حييكن أعزائي المستمعين والمتابعين من وين ما كنتوا عم تسمعوني وتحضروني بحلقة جديدة من كيف صحتك، معي أنا كارلي على جبل لبنان كل أربعة على الساعة 4. بحلقتنا اليوم رح ينبسطوا محبي الجيم كتير. كتار منا بيتمرنوا بانتظام، بيعملوا مجهود، بيتبعوا أنظمة غذائية مختلفة بس ما بيشوفوا نتيجة. شو هي الأسباب؟ شو هي الأخطاء؟ وليش بيصير معنا هيدا الشيء؟ للإجابة عن هالأسئلة بشرفني استضيف أخصائي اللياقة البدنية وصانع المحتوى جاد يمين لنحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة بالتمرين وأهمية التغذية والمكملات الغذائية. جاد أهلا وسهلا فيك معنا.
10: هاي كارلي، أنا بشرفني أنكم معكم اليوم
9: بالعكس. أول شيء أهلا وسهلا فيك بصغرتاوي. هذا الشيء نحن ما فينا نعمل سكيب عليه. كيف صحتك بصغرتاوي؟
10: أشي أهلا وسهلا بصغرتاوي.
9: شو منقول؟
10: أنت قولي لي.
9: ما بعرف.
10: أهلا.
9: أهلا.
10: سهلة.
9: أهلا وسهلا فيك عنا بكيف صحتك.
10: كيف صحتك؟
9: كيف صحتك؟ جاد أنت حدا ريسنتلي نعرف بهيدا المحتوى اللي هو عم تخلق كونتنت مهضوم باللهجة الصغيرتوية، وكتار ما بيعرفوا أنه أنت سبورت سبيشالست. صح. يعني انت انشهرت بهالشي بس مش الكل بيعرف انه انت في سايد تاني منك. فخبرنا شوي اكتر كيف بلشت رحلة البودي ترانسفورميشن وكيف وصلت لهون.
10: اوكي سو مينلي من انا وصغير دايما كنت بحب السبور. انا وصغير كنت العب فوتبول كتير مثل كل بتعرفين احنا بلبنان ما كتير بنلعب هلا الباسكت صار الدرجة بس نحنا فوتبول كتير.
9: اوكي
10: فمن انا وصغير وبصغرتها كتير نحنا اديكتف فوتبول يعني وبي كان يلعب فمن صغري كنت سبور سبور سبور حتى مثلا صفوف المات ومدري شو ما كنت كتير
9: تقلع فيهم
10: ايه فكنت اهرب وروح العب سبور. هلا وقتها اجت كورونا وهيك كتير تغير اللايف ستايل تبعي صرت بلش دخان صرت العب كتير جيمينج صرت الكول مثل كل اخر جيل يعني وعشت هذا اللايف ستايل عشي 4

0: وشو هي التحديات اللي واجهتها؟ يعني كتير منا عن جد اليوم بيروحوا بيتمرنوا ما بيشوفوا نتيجة، بيستسلموا بيرجعوا بيفوتوا بذات الدوامة، فشو هي التحديات اللي أنت واجهتها؟
1: اوكي قصدك انا تزبط جسمي
0: او زبوناتي؟
1: اوكي مين للقصص اللي بيقعوا فيها العالم؟ اول شيء بيركزوا على التمرين والتمرين اللي بيعملوه بيكون معنو بروجرام لقلهم، يعني مثلا بيروح مع رفيقه على الجيم وبيكون بروجرام رفيقه ما خصوا بالهدف اللي هو بده يوصل له بس بيعملوا سو بيطول طيلاقي النتيجة. تاني شغلة بيركزوا على الساعة اللي عم بيتمرنوا فيها بس ما في 23 ساعة غيرهم ما بيعملوا فيهم شيء، يعني خلصوا تمرين بيرجعوا بيروحوا بيخبصوا أكل، بيخلصوا تمرين ما بيشربوا ماء صح. حتى ريكوفري كتير مهم، يعني مثلا إذا أنت شخص بده يزيد عضل المسل بيعمل بالريكوفري بيزيد، فهذا الشيء ما بيعرفوا العالم، بيروحوا بيتمرنوا بيرجعوا بيخبصوا مستحيل يلاقوا نتيجة بهذه الطريقة.
0: قديش مهم يكون في بروجرام وقت أنت تروح تتمرن؟
1: كتير مهم، يعني كل حدا عنده كيس، كل حدا عنده ليفل، كل حدا حسب الإكويبمنت الموجود بالجيم، في عدة يعني أشياء، كل شخص يعني حتى لو زيت الجول وزيت الكيس كل شخص بده يتعدل شوي ببروجرامه، يعني كل شخص لازم يكون عم يشتغل مع إكسبرت عم بيرسم له بروجرام بيزد على الهدف تبعه.
0: طب اليوم شو الفرق بين شخص هدفه يخسر وزن وشخص هدفه يبني عضل كتمرين عم بحكي؟
1: هلا مين اللي اتنينت وانا بنشتغل نحنا ريزيستنس ترينينج اللي هو بنرفع أوزان.
0: أوكي.
1: بس ها بنرجع بنحكي بالموضوع.
0: بنحكي أكيد.
1: بس الشخص اللي بده ينزل وزن بده يعمل شوي كارديو أكتر، بده يحرق كالوريز شوي أكتر، نوع التمرين مع الأوزان بيفرق شوي، وهي كلها بالأكل، يعني إذا زيت التمرين أنا عم بعملها وعامل كالوري دافست يعني عم باكل أقل ما عم بحرق حأنزل وزن، إذا بعملها هي زيتها بس باكل أكتر ما بحرق حزيد وزن. بس بيصير فات أو مسل حسب شو عم باكل.
0: شو أكتر غلطة بتشوفها عند الناس اللي بتجي لعندك؟ يعني شو بيعملوا غلط؟
1: أوكي مثلا أول شيء بيفكروا أنه بده يتمرنوا كل يوم، وهي ما فيك تمرني كل يوم ما بتلاقي نتيجة، يعني العضلة مثل ما قلت لك ما بتلحق تعمل ريكوفري. يعني إذا شخص تمرن 3-4 مرات بالجمعة حيلاقي نتيجة أسرع من اللي عم يتمرن كل يوم. هذا يعني less effort بس more results. عرفتي كيف؟ تاني شغلة بيروحوا إكستريم، يعني بيصير بدو يجي بدو يتمرن وبدو ياخد كل السبليمنتس وبدو يأكل 100,000 كالوري بالنهار وبيروح إكستريم بينزل 4-5 كيلو أول شهر بيرجع بيردهم فودو تاني شهر. وكتير مع البنات بيفكروا أنه قصة بدهم يضعفوا، يعني بتكون هي مثلا سكيني فات بدها تعمل ريكومبوزيشن لازم تنزل فات وتطلع عضل.
0: كيف بنعرف الفرق بين سكيني فات انه نحن هل لازم نخسر وزن او نحن لازم
1: بدك تعملي بادي كومبوزيشن؟
0: اوكي
1: البادي كومبوزيشن تيست بيبين انت قد ايه عندك فات قد ايه عندك موسل، انت تحت النور. كثير عالم بيكونوا عندهم شويه فات بس بيكونوا هن تحت النورمال، بيكون بده يزيدوا ميوسكل ويوطوا فات، بتضل هي زيت الوزن على الميزان بس ما عم تفهمي الفرق بجسمها قد ايه بيكون حلو. عرفتي كيف؟
0: اوكي. طب شو القصص يلي بتاثر على التمرين؟ يعني مثلا اذا انا كنت تعبانه ورحت على الجيم هل هالشيء بيستفيد؟
1: بيستفيد بتستفيدي بس ما انه قد ما انه هني في بيلرز، يعني انت لازم تكوني مركزه انه تمرينتك لك، لازم تكوني مركزه انه عم تشربي 3-4 لتر مي، لازم تكوني مركزه انه البري ورك اوت سناك تبعك عم بيكون منيح، اكلي قبل بوقت معين، لازم تركزي انه عم تنامي بين ال7 و9 ساعات. في كتير مؤشرات بيفرقوا اكيد، يعني اذا بتتمرني شو ما كان ومع الوقت حتلاقي نتيجه بس هول الاساس بتفرق.
0: والتوتر؟ التوتر يعني بيأثر
1: بالحياة
0: بيأثر على الجيم أو بيفيدك بعد الجيم؟
1: حسب، يعني بأيام بيصير يحرق لك أكتر وبزيت الوقت تروحي بتفش خلق بالجيم فيمكن بيفيدك بس لا منو هالقد بيفرق.
0: أوكي جاد بدنا نحكي اليوم عن موضوع كتير كتير كتير عالم ما بيعرفوا أهميته يلي هن المكملات الغذائية، هل هن ضرورة أم هن تجارة؟
1: ولا وحدة، يعني منهم ضرورة، يعني فيك تعملي جسم بلا ولا سبليمنت بس انه ما نون تجارة، لا بيفيدوا بمحلات معينين. يعني مثلا انا برأيي الكرياتين كل شخص لازم ياخذ كرياتين حتى بيتمرن او ما بيتمرن.
0: شو بيفيد؟
1: بيفيد بالريكوفري، بيفيد بالبرفورمانس، بيفيد اذا بدك تعملي شيب، بيفيد بصحتك، يعني كتير شيء مهم، كل شخص لازم يكون عم بيفوت على جسمه 3-5 جرام كرياتين on a daily basis.
0: ما فينا ناخدهم من فود
1: صعب شوي. انه والسبلمنت ما عنده سايد افكت، يعني هو الحلو فيه انه اكثر سبلمنت مدروس بالعالم. يعني مدروس انه ما عنده سايد افكتس هلا، بس لازم تشربي معه مي، كميه مي معينه، اذا ما بتشربي مي لازم شوي تنتبهي على الموضوع.
0: ما بعرف الساينتفك تيرم بس الابر يلي بياخذون كرمال المسلز.
1: اوكي هذا انه اكيد ولا انسان عم بيتمرن نورمال لازم ياخده. وين بياخده؟ اذا شخص هو حلم حياته يروح على ستيج، حلم حياته يعمل بودي بيلدينج، عباله يروح

0: على كومبيتيشنز بيسمحوا بهول القصص هي does it. عرفتي كيف؟
1: بس انه سايد افكتس كثير
0: اكيد, بس انه في عالم هذا حلمهم بالحياه, انا حلمي اطلع على ستيج واعرض حالي. عرفتي كيف؟ هذا يعمل انه هذا هدفه, هيز بروفيشن, وفي طريقه مخصصه انه يعملوا.
1: انا ماني مختص فيه بالجيم وما بتعطي ما خصها هي, بس الشكل.
0: لا يعني شخص طبيعي بده يروح على الجيم عنده سايد افكتس اسوء بكثير من بايش بدها تفيده. يعني انسان طبيعي رايح يتمرن ماكسيموم ياخذ كرياتين بروتين حتى, يعني البروتين كتير منيح, بس وين يعني انت اذا عندك تارجت بروتين لازم تجيبي كل يوم تقريبا بين 1.8 و2.2 على كل كيلو عندك اياه بجسمك. هذا لازم تصيبيه بنهارك. اذا انت شخص ما كتير بيقدر يصيبه, ما بيقدر يجيبه من وراء الاكل, بياخذ بروتين بس تيكفي هذا الشيء
1: يلي هن الشيكس يلي بياخذون, وما له انه ولا سايد افكت. لا بنسمع كتير اوقات انه في حدا اخذ شوي زياده بروتين صار معه قصص ولا ما خص.
0: لا ما كتير خاص هلا كيف معمولين منهم احلى شيء, وانه اذا عالم عندهم مشكله بمعدتهم ايام بيزعج بس لا ما عنده هالسايد افكتس
1: الكبار. اوكي وهل في عمر معين للمكملات؟
0: هلا انه تحت 18 ما يقربوا صوب شيء خلص, انه
1: اوكي
0: افتر 18 يفوتوا بالسبلمنتس. يعني فيهم يعملوا كل شيء بلاهم. يعني
1: اوكي نحن كيف بنعرف اذا البرودكت اللي عم ناخده موثوق ولا مش؟ هلا
0: في بيكون الباركود من ورا, في انه ما تشتروا من رفيقكم, ما تشتروا من حي لمحل. في ستورز بلبنان موثوقين, في براندز موثوقين فيهم, وكل شخص مثلا بيكون في وكيل. يعني تاكدي انه الشخص اللي عم تشتري منه هو وكيل هيدي البراند, ما انه يعني عرفتي كيف.
1: اوكي طب اذا شخص عنده ميزانيه محدوده شو اول شيء برايك لازم يصرف عليه, الاكل او البروتين؟ يعني شو
0: الاكل؟
1: الاكل
0: هو الاكل. قلت لك اذا ما عم تقدري تجيبي التارجت تبعك من الاكل بتاخذي بروتين.
1: اوكي
0: عرفتي كيف.
1: اوكي هلا قبل ما نروح على الجيم شو لازم ناخذ, وبعد الجيم شو لازم ناخذ؟ كثير عالم بياخذوا العكس, يعني بياخذوا شيء لازم
0: صح.
1: فشو هن القصص لازم ناخذها قبل الجيم؟
0: هلا بالمبدا جود بري ورك اوت هو قبل نص ساعه تكوني عم تاكلي موزه, تكوني عم تاكلي ديتس او شيء, وتكون ترويقتك فيها كاربز. العالم بتفكر انه لازم توقف كاربز كرمال تضعف, بس هو الكاربز اللي بيعطيك الانرجي. يعني انت ما فيك تعيشي بلا كاربز.
1: اوكي رح نحكي عن هالشيء بعد شوي. شو كمان فينا ناخذ؟
0: وكافيين. يعني انا ما بنصح بالبري ورك اوت اللي بيعطوه بالجيم.
1: اوكي
0: البري ورك اوت كثير في كميه كافيين. فيك تاخذي انت شو بتشربي, امريكان اسبريسو نسكافيه, خدي قبل بنص ساعه من التمرين, وهو بيكون البري ورك اوت تبعك مع الاكل.
1: اوكي
0: هلا بعد التمرين بيصير البروتين. بعد التمرين لازم تاخذي الشيك. اذا انت بتاخذي شيك دغري بعد التمرين, بيرجع بعد ما تروحي على البيت بتاكلي كمية بروتين كبيرة أقل, يكون فيها شوي كاربز. هيك بتصير يعني كاربز قبل التمرين, بروتين بعد التمرين.
1: أوكي جاد على الإنترنت كتير منشوف ترانسفورميشن أوقات بتقول إنه في شيء مش مزبوط. يعني بتشوف قصص مش كتير رياليستيك. قديش فينا نعرف؟ لأنه بس شوف يعني أنا بتحطم بس فوت أشوف, بروح على الجيم شوف صور بقول لا بطل بدي it's not worth it, يعني it's too much. فكي قديش من هالقصص اللي منشوفها على السوشيال ميديا مزبوطة, وقديش إذا بدك مش مزبوطة بس إنه فيها هيك أدتس شوي؟
0: هلا في كتير قصص مزبوطة وفي كتير قصص ما مزبوطة. هلا أنت منطقيا فيك تشوفيها. هلا فيك تعملي أحلى ترانسفورميشن بالحياة, بس تشوفي التايم فريم.
1: أوكي.
0: يعني إذا حدا أوكي بسنتين عامل هالترانسفورميشن منطقية.
1: أوكي.
0: بس يجي شخص يقول لك إنه عامل هالترانسفورميشن كانت ناصحة ومقطعة ومشجدة وكاملة بشهرين, مستحيل.
1: أوكي.
0: فيها شيء غلط يعني منطقيا. أوكي. عرفتي كيف؟ فهيك بدك تشوفي التايم فريم. بس كترانسفورميشن حيلا ترانسفورميشن بتنعمل.
1: أوكي.
0: بس حسب الوقت.
1: وقديش هيدا الشيء اللي بدي اسال عنه, الوقت. يعني احنا قديش بدنا تنبلش نشوف نتيجه اذا شخص
0: شيء النتيجه تنزلي في وزن مثلا؟
1: ايه او انه اكيد تتقطع بدك وقت اكثر.
0: هلا ليكي على الثلاث شهور بيصيروا عن جد ريزلتس كثير حلوين.
1: على ثلاث شهور؟
0: ايه يعني اذا عم تشتغلي صح 100%. لا عم تلتزمي باكلك بتمرينك بالريكفري تبعك, اذا يعني تمشي مع كوتش ومع دايتيشن بذات الوقت, ويكون حدا تبعك جوا وبرا الجيم, تنزلي فيك تعملي ريزولتات كتير حلو بثلاث شهور. بس انه شهر شهرين ما انه اول جمعتين ثلاثه العالم بتنزل هذا المي واللي معبيته
1: بتنزل نتيجة بتتحمص
0: 100%.
1: اوكي بصير بعدين بتوقف
0: انه خلص بتبطا البروسس بيبطا. عرفتي كيف؟
1: وشو القصص اللي نحن ما لازم نعملها نحن عم نتمرن او بخلال فتره التمرين؟ من ضمنهم يمكن انت ذكرت الدخان, وقفت التدخين.
0: ايه بس انه هلا
1: بس هو ما بيأثر اوكي.
0: هلا مثلا كثير عالم بتاخذ بري ورك اوت, بتاخذ كثير قهوه قبل التمرين تتعود على انه ما انا نايمه.
1: اوكي
0: هذا الشيء كثير بيأثر يعني مع الوقت.
1: غلط هذا الشيء.
0: ايه اكيد يعني أوكي. عم تجيبي انت فيك انرجي وما عم تعملي ريكفري صح. هذا مع الوقت بيؤدي لانجري, بيؤدي لارهاق, بيؤدي لبرن اوت. بزيت الوقت كثير عالم بتحب تحمل وزن أكثر من أنه تعمل فورم صح.
1: أوكي.
0: يعني أنت لازم تكوني عم تعملي التكنيك 100% صح. بيرجع بعدها أنت حسيت الوزن صار خفيف بتزيدي وزن. معناه أنه بتفوتي وتكوني عم بتحمي صح. في كتير عالم تروح حلان وما عم تحمي صح.
1: كتير عالم بصير عندهم إنجريز كبيرة من وراء هالموضوع. إيه؟ من وراء قصة أنه أحمل أنا وزن كتير تقيل.
0: صح.
1: فشو شو بينعمل هون؟ شو الأهمية أنه واحد يكون عنده guidance بالجيم؟
0: انه هو الشخص بس لازم يفهم انه هي ما نقصت ايجو انه يترك لي الايجو على الباب تبع الجيم ويفوت ويعمل الوزن اللي هو بيقدر يعمله ما عم بفنس على حدا. هي المشكله بالجيم بيقارنوا ببعض بيشوف هذا السابق اوف حامل هالقد بيكون السابق له 3 سنين ما يتعذب ما يحترق يو نو عرفتي كيف بيفوت بده يحمل هذا الوزن. لا اعمل انت اللي بتعمله وما يعني ما تتطلع بغيرك بتلاقي نتيجه كله بيقارن بكله.
1: اوكي خلينا نوضح انه الانترنت ما عم بيأثر ابدا بالنصايح الرياضيه فبدنا نشوف قديش في معلومات صح وقديش في معلومات غلط. لازم اتمرن كل يوم حتى اخسر وزن؟
0: لا ابدا. هلا تو دو مثلا هول 10 كي ستيبس تعملي تكوني عم بتحركي جسمك شوي كل يوم اتس جود. بس تمرين تمرين تمرين على كل يوم كتير صعب. ما لازم حتى اللي بيروحوا على ستيج ما بيتمرنوا كل يوم يعني okay. 4 مرات is perfect. انا بالنسبه لي
1: وافيشنت اقل شيء قد ايه؟ 2-3
0: تو قليل 3-4 is the هيك sweet spot.
1: perfect
0: 5-5 اذا شخص عن جد بيحب يعني عباله.
1: اوكي الكارديو اهم من رفع الاوزان تاخسر وزن
0: بالنسبه لي؟ لا اوكي في كتير مسكنسبشن انه البنت بتصير بلكي اذا عملت اوزان. شو ما يكون الجول رفع الاوزان هو اهم نوع تمرين لازم نبلش فيه. الكارديو بيزيد عليه.
1: نبلش برفع الاوزان؟
0: ايه اكيد. اذا عم تعملي كارديو ورفع الاوزان بتبلشي برفع الاوزان بترجعي بتخلصي كارديو.
1: اوكي
0: يعني الكارديو اول شيء بيتعبك كثير بتروحي على رفع الاوزان ما انك قادره كثير تعملي.
1: أوكي.
0: اما الاوزان ما كثير بيتعبوكي على النفس وهيك فيكي ترجعي تعملي كارديو.
1: اوكي
0: هذا دو رفع الاوزان اللي ما بيعرفوا العالم انه انت وقت ترفعي اوزان ليتس سي كارلي بتحرق 1200 كالوري هي وقاعدة بالبيت. إذا صارت ترفع أوزان بعد 3 شهور و4 شهور هذا الرقم بيزيد هي وقاعدة بالبيت بتصير تحرق 1500 بتصير تحرق 1600 عرفتي كيف؟ مش هيك الأثليتس بيحرقوا أكتر.
1: أوكي
0: سو هذا شيء كتير مهم. وتاني شغلة أنت إذا نزلتي بس بكارديو كتير حيطلع جسمك بشي على الميزان حيكون أنت مرتاحة نفسياً أنه وزنك هذا على الميزان. أوكي. بس شكلك ما حيكون على المرايه ما نو حلو. يعني أنت وقتت ومثل ما قلت لك ما رفع الأوزان إذا بدك تنزلي وزن بدك تكوني عم تاكلي أقل ما بتحرقي بطريقة معينة بماكروز إنه بروتين هالقد كل شيء صح بتنزلي وزن بطريقة كتير حلوة.
1: أوكي إذا ما حسيت إنه أنا معضلة هل يعني إنه أنا ما استفدت؟
0: مخص ما نو مخشر
1: لا لا تسمف يعني.
0: إيه.
1: أوكي
0: هي والعرق.
1: أوكي
0: العرق ما خصه بشيء.
1: العرق
0: إلكترولايتس ما خصه إنه أنت عم تحرقي فات.
1: أوكي
0: هذا عنده ال شو قلنا التعديل.
1: أيه.
0: التعديل اوكي مؤشر انه اذا عضلتي يعني اوكي اتس جود. بس ما يعني اذا ما عضلتي ما هو يعني غلط. يعني انت اذا عملتي تمرينتك صح ومتاكده وصلتي فيلير هو كتير مهم شغلتين انك توصلي للشبه فشل عضلي يعني اخر ان دو رابس يكونوا كتير صعبين يعني.
1: اوكي
0: هذا شيء كتير مهم وقت يصيروا هينين هون بيجي البروجريسيف اوفرلود. يعني انت كل جمعه تكوني عم بتزيدي وزن يا عم بتزيدي ريبيتيشن عم بتزيدي شيء على تمرينتك هذا اهم شيء تضلك تتطوري. بس أوكي. اذا ما عضلتي وانت معك كوتش ومتاكده انه انت وصلتي للفشل وهلكتي حالك وما عضلتي رواق ما هو مؤشر يعني.
1: اوكي كتار بيقولوا انه لازم نقطع خبز بالكامل كرمال نحن نضعف ونشوف نتيجه.
0: لا مثل ما قلت لك الكاربز
1: الكاربز شيء مهم يعني
0: كاربز شيء كثير مهم. هلا في كاربز فيهم كالوريز اقل من كاربز يعني خبز اسمر رز اسمر في قصص فيهم كالوريز اقل من قصص بس كاربز از ريلي امبورتنت.
1: اوكي الاكل بعد الساعه 8 بسبب زياده وزن هل هذا الشيء؟
0: مخص الفكره انه انت بعد ال 8 شو بيزيدوا كالوريات الاكل يعني ما انه هو هن الكالوريز اللي اكلتيهم بالليل اللي اكلتيهم. بس العالم بالليل بتلقمش بلا ما تنتبه بتصير تاكل قصص شمال يمين من البر
1: هيدا بتصير تاول كلمه
0: اشي بتلقمش عجب بس انه عرفتي كيف تروح بتاكل بالمخفي من البراد انه هولك محسوبين هول بس لا مخص بعد الثمانية.
1: جاد بدنا نحكي عن موضوع اليوم كتير عم بيصير على السوشيال ميديا اللي هو البادي شيمينج.
0: اوكي
1: كتار عالم عم بيطلعوا عم بيعملوا بادي شيمينج بفكرة ان احنا عم نشجع.
0: هلا اوكي في كتير عالم وبعرف من ماي كلاينتس في عالم بتمشي ببولينج يعني في عالم اذا بتعيطي عليهم بيمشوا بس أوكي. اللي لازم يفهموه على الانسان ومنو كل العالم هيك انه اذا شخص هو ما بيتحمل بولينج اذا شخص هو ما بده هذا الشيء ما ترو ما عم بتفيده عم بتضره يعني معقول شخص انا عن جد انا هيك بمشي انا اذا اجى حدا عيط علي وبهدلني بنتبه انه اوكي انا يمكن عم بعمل شيء غلط بس في عالم ما بتمشي
1: بس
0: هيك
1: بس قد ايه السوشيال ميديا عم بيأثر اليوم يعني في عالم عم بيشجعها انه تروح تتمرن في عالم عم بحطمها
0: اكيد ما في هي خبري يعني في كتير انفلونسرز في كتير عالم في كتير كوتشز عم بيشتغلوا بطريقه اللي هي اللي هيك انه يعيطوا ويعطوا اكزامبلات بيعطوا اكزامبلات بشر كانه هالبشر اللي عم بيعطوا اكزامبل ما حيشوف الفيديو هذا الشيء اكيد بيأثر بس انه العالم ما لازم تسمع يعني العالم ما لازم تاخد رأي شخص هني ما بدهم يسمعوا يعني أنا دايما بقول العالم اسمعوا من العالم اللي بدكم تكونوا محلهم إنه أنا مثلا هدفي بالحياة أعمل واحد اثنين ثلاثة إذا حدا محققهم بسمع منه إذا شخص جاري بالضيعة عم بيحكي عني ما حسمع منه عرفتي كيف فبس يعرفوا تو ديتاتش وما يتأثروا بحكي كل شخص بس إنه يو كانت ما فيك توقفيها
1: جاد كيف فينا نحن نغير المايند سيت تبعنا تنصير نحب نروح على الجيم
0: اوكي هلا
1: يعني انت حدا اجى من باك جراوند كومبليتلي بعيد عن هذا الجو وفجاه صرت مش فجاه بس انه صرت حدا كثير بحب الجيم وسبشالست وهيك
0: هلا العالم الفرق انه العالم بيتحمسوا وبيعتمدوا على الموتيفيشن وبيحطوا هدف معين وبخلص يعني الشخص بيروح انا بدي انزل 10 كيلو بثلاث شهور وبيتحمس وبيحققهم وما بعيد يعرف ايش بده يعمل
1: اوكي
0: المايند سيت اللي الشخص لازم يروح عليه بالجيم انا اي ونت تو بيلد ا هيلثي لايف ستايل يعني الشخص لازم يفوت على الجيم التمرين اللي عم بيعطيه الكوتش والاكل اللي عم بياكله لازم يسال حاله انا هذا الشيء قادر التزم فيه كل حياتي اذا الجواب ايه بيرفكت التمرين كثير منيح الاكل كثير منيح البروجرام منيح اذا بيقول لا بس انه حيساعدني تاوصل لنتيجه بشهرين وثلاثه ما تفوتها يعني حتوصل النتيجة وحتنبسط بس حيرجعوا يروحوا كلهم يعني it's not sustainable على المدى الطويل فالعالم لازم تعرف انه هو لايف ستايل انا لازم اتمرن يعني انا انسان لازم اهتم بصحتي انا انسان التمرين بيفيدني بكتير قصص برا انه شكليا بيبني لي ديسيبلين بيبني لي كونفيدنس بيبني لي الف شغله هون بيوصلوا للنتائج اللي بدهم اياها واكثر بكثير بلا ما ينتبهوا سو هذا الفرق اللي لازم نعمله
1: هلا في كثير بيرسونال ترينرز بيتبعوا الانتنسيف تريننج وهذا الشيء بتعب الشخص اللي عم يتمرن ودي لوز موتيفيشن انت شو بتنصح كحدا فايت جديد على التمرين
0: هلا ليكي في كثير مدارس وما في يعني شيء صح وشيء غلط بس في عالم بتحب الانتنسيف في عالم حتى في كلاينتس بيحبوا الانتنسيف انا اللي بتبعه هو مودريت تريننج يتبعوا زبوناتي حتى بس يوقفوا معي يكونوا قادرين يكفوا فيه ويقدروا يمشوا فيه يعني بمشي خطوة خطوة خطوات صغيرة بحبب الشخص يعني كتير بيجيني كومنت انه انت حببتني بالسبور انت خليتني لأول مرة فوت على الجيم مرتاحة فوت على الجيم ماني قرفانته انا عندي هيدي الشغلة وانا هيدا type of training that I do بس البقية الانتنسف منهم غلط وبيفيدوا
1: بس انه في كتير عالم ببطل بدها تروح من ورا هيدا الشيء
0: حسب اجتني زبوني يعني. اجتني زبوني من شي شهر بدها كوتش يعيط عليها بدها كوتش يعني تطلع من الجيم مستويه في عالم هيك بتحب عرفتي كيف في عالم بتحب لا انه خطوه خطوه على الهدف فس ديبندز
1: طب انا كيف بحسن ماي مايند سيت تصير حب روح يعني انا شو القصص اللي بدي بلش فيها تصير حب روح على الجيم قبل ما اوصل على انه اتفق مع البيرسونال ترينر او لا
0: ما هون انا ببلش انه تو بيلد سمول هابتس عادات منيحه بالمايند سيت وبال اون ا ديلي بيسس بدل الباد هابتس اللي عندك اياها يعني بلشي اشربي مي اكثر بلشي شوي شوي زبطي اكلك بلشي شوي شوي ستريتشينج موفمنت بالبيت خفيف ما ضروري الجيم شوي شوي حببي حالك باللايف ستايل حسي شو الاكل الهيلثي شو انه تشربي مي شو انه تنامي منيح شو انه التمرين عم بيحسسك انه واو لك ايشني مرتاحه واو لك ايش عندي انرجي هذا الشيء اللي حيدفشك تا انه تضلك مكمله ومكمله وتطلعي شوي شوي هيك انا
1: ليش بيساعد الجيم على اوقات الاوجاع الفيزيكال
0: بيختفي وقت الله وقتها انت يعني الاوجاع بيجوا من ضعف يعني شخص قاعد على اللابتوب هيك كل وقت تشنجات رقبه ما عم بيحرك حاله السبور اول شيء يعني بتصيري حسب اي نوع تمرين بس انه لازم الكل يعمل موبيليتي هذا الشيء بيصير يخليك تكوني فلكسبل اكثر بخفف الاوجاع دو انت وقتها تقوي عضلات اللي حوالي الوجع اللي عندك حيحملوا هذا الشيء حيخف الثقل عن المحل ما انك موجوع يعني
1: اوكي هل في اليوم توقيت معين لازم نلتزم فيه بالجيم يعني في عالم بركب نص ساعه تخلص في عالم تقعد 3 ساعات بالجيم شو اللي بيفرق هون الجول أو إنه قديش شخص
0: ليكي شو هي الفكرة وقتها أنت تحملي أوزان كتير تقيلي. أنا بعرف من حالي بدك ترتاحي كتير بين الست والست، يعني أنا أيام برتاح 4 to 5 minutes بين الحركة والحركة تقدر أرجع أحمل زيت الوزن. سو هوني it depends شوي على الهدف تبع الشخص، حسب قد عم بيحمل وزن، حسب قد بده rest period بين الحركة والحركة. بس بالمبدأ يعني 45 minutes to 1 hour 15 1 hour 20 minutes is perfect. وفيكي من بعدها تروحي تمشي على التريدميل تعملي الكارديو اللي بدك تعمليه.
1: بدنا تبس لحدا عن جد ما بده يتمرن، ما بحب يتمرن بس لازم يتمرن starting. أنا يعني
0: ليكي مثل ما قلت لك start small، فيديو على اليوتيوب 10 minutes تعمليه بالبيت، بلشي على الخفيف الخفيف. هلا تبس بعد ما تبلش الجيم، أول شيء تكوني عم تمرني مثل ما قلت لك don't overwhelm yourself. 6 أيام بالجمعة 3 لأربعة أيام بالجمعة تمرين is more than enough. كوني متأكدة أنه عم تعملي فورم صح، كوني متأكدة أنه 23 ساعة الباقية غير الجيم أنت عم تاكلي صح، you're hitting your protein calorie deficit إذا بدك تضعفي، your sleep 7 على 9 ساعات، عم تشربي 3 إلى 4 لتر ماء.
1: هل إذا أنا اليوم تمرنت شفت نتيجة وبعدين وقفت بيروح بتروح نتيجة للجيم؟
0: بيختفي روح يتقلع. أنا هلأ ماني I'm not in the best shape هلأ ماني كتير عم بتمرن، دغري بيروح بس دغري بيرجع يضل حلو. يعني في شيء اسمه muscle memory، بس ترجعي تبلشي تمرين الشيء اللي اخد معك قبل سنة بياخد معك literally 3-4 جميع بتكوني انت ردي كل جسمك. يعني أنا هلأ رجعت أتمرن رجعت شفت الفرق بعد جمعتين ثلاثة.
1: حتى لو أنت بتاخد بروتين بالعادة وبروتين شيكس وهيك كمان بيختفي كل شيء.
0: إيه إذا بتوقفي بيروح بيدل شوي شيء بس إنه بيروح كتير. يعني بتخسري كتير بفترة ما أنا كتير طويلة، شهرين ثلاثة بتكوني أنت ما أنا from zero بس إنه بتكوني خسراني تقريبا شيء 70% من اللي عملتي. بس الثانية اللي بترجعي بتقرري تفوتي جمعتين ثلاثة بترجعي في muscle memory قوية بترجعي بتردي كل شيء.
1: جاد thank you كتير كتير حبيت هيدا الحلقة، كتير كانت مفيدة. من برنامج كيف صحتك اليوم حاولنا نفهم ليش أوقات منتمرن وما منشوف نتيجة يلي بدنا إياها، وشو هي الأخطاء الشائعة يلي منعملها، وقديش المكملات الغذائية إلها دور وما إلها دور، مع ضيفي الأخصائي باللياقة البدنية وصانع المحتوى جاد يمين. thank you كتير لألك.
0: thank you لك.
1: بدنا thank you لألك بصغرتاوي. مرسي
0: مرسي.
1: بس
0: حسب قولي الفايف ليفلز اوف ميرسي حضرتيون، في اللي يرحم موتك واللي يرحم عمك حسب اي ليفل.
1: لكن شو بتقلنا لقلنا اي ليفل؟
0: لا ميرسي انتو
1: ثانك يو كثير جاد لوجودك معنا، نورتنا بخفه دمك وبلهجتك الصغرتويه يلي عطت نكهه خاصه للحلقه. اكيد شكرا لكم اعزائي المتابعين والمستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتحضرونا. انطرونا بحلقات جايه من كيف صحتك مع مواضيع رح تهم صحتكم كثير، معي انا كارلي على اذاعه جبل لبنان كل اربع الساعه 4.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما نات بحكولي عنك انك انت دايما نات.
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالبا.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طامر.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
3: غالبا.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau, en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما 1000%
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
7: تحسات ملك على عشور
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: لبنان رح يرجع
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: والشمس رح تطلع
8: هذا الحفل برعاية بيبسي
7: بيروت
8: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
9: بصراحة هيدي أول مرة
8: بحي مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
9: ولا منحس
8: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
9: وينك
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: بعدك تطلي عب عيوني
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
9: قولك بعد بنرجع مرة
8: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
10: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال
11: نقيلي أحلى غرب يا فراشي نقيلي
10: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك وداعم للبنان، مشيرة إلى أنه قدم مع الدول الأعضاء نحو 3 مليارات يورو من المساعدات منذ عام 2019، وأضافت أن 220 مليون يورو خصصت منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، منها 182 مليون يورو للجيش اللبناني مع استمرار برامج الدعم خلال المرحلة المقبلة.
2: كتب النائب مارك ضو أن الحرب أسقطت معادلة الفصل بين جنوب الليطاني وشماله، مؤكداً أن النقاش اليوم يجب أن يكون حول السلاح في كل لبنان، معتبراً أنه لا أنصاف حلول.
1: هاجمت صحيفة كيهان المقربة من مكتب المرشد الإيراني الرئيس مسعود بزشكيان، متهمة إياه بكشف معلومات حساسة قد يستفيد منها خصوم إيران، على خلفية تصريحاته بشأن دعم الحرس الثوري الإيراني بالنفط.
3: يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين بحلول عام 2031، مع تقليص تدريجي يبدأ بسقف 2 مليار دولار، على أن تتحول العلاقة لاحقاً إلى تقديم خبرات استشارية بدلاً من التمويل.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش من أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، ما يهدد سبل عيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خمسة على خمسة، ويسرني أن أستضيف فيها الكاتب السياسي والصحافي محمد بركات. أهلا وسهلا
1: فيك. أهلا فيك.
0: ماذا بعد اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل؟
1: ماذا بعده؟ بعدنا فيه، ما وصلنا لبعده.
0: يعني بعد التنفيذ،
1: ما في تنفيذ هلأ، في محاولة عرقلة من حزب الله رح تترجم بمحاولة إسقاطه بمجلس النواب. هلأ القوى جوا وبرا عم تعمل بوانتاج، عم بيعدوا نواب، مين مع مين ضد، إذا وصل للتصويت يعني. ومحاولة عرقلة عسكرية من خلال ربما تصعيد بالجنوب، ومحاولة عرقلة إيرانية. كل تصريحات الإيرانيين عم بيقولوا انسحاب كامل من جنوب لبنان، وإلا منسكر هرمز ومنعمل ومنساوي ومننسحب من المفاوضات. طبعا لحد هلأ لا سكروا ولا انسحبوا ولا من يحزنون، ولكن في هيدي ثلاث مستويات من محاولة العرقلة، لأنه هذا الاتفاق يخدم إسرائيل كثيرا، ولكنه أيضا يخدم الدولة اللبنانية كثيرا. الدولة اللبنانية لأول مرة تبدو هي صاحبة القرار، وهذا ما سيرفضه النظام الإيراني وحزب الله. والدولة اللبنانية لأول مرة عم تقول بدي وقف الحرب وانهي كل هذا الصراع، حتى لو كان بشروط قاسية، لأنه البديل هو المزيد من القسوة على الميدان وفي الشروط. فقلنا محاولة عرقلة برلمانية.
0: أسألك عنها دستوريا، هل مجلس النواب بيقدر يسقط هذا الاتفاق الإطاري مثل ما صار بالقبل أحاديث بأنه مثل ما سقطت معاهدة 17 أيار في اتجاه اليوم لحتى المجلس يسقط هذا الاتفاق؟
1: بدي أذكر اللي عم يسمعونا واللي عم يشوفونا أنه 17 أيار سقط في الشارع وليس في البرلمان. يعني انتفاضة 6 شباط في حينه كانت انتفاضة مسلحة ضد حكم الرئيس أمين الجميل، وانتفاضة مسلحة مسلمة في غالبها ضد 17 أيار والقوى المسيحية في معظمها التي كانت تؤيده، وكان معها نواب سنة وقعوا على 17 أيار، ونواب شيعة وقعوا على 17 أيار. وبحين لما وقع 17 أيار بالشارع كان في نظام الأسد، وكان في إيران اللي فايتة على الساحة جديدة، وبعد كان في المعسكر السوفيتي كله اللي هو يعني داعم للحركة الوطنية بالمال والسلاح، وهو ضد النفوذ الأمريكي في لبنان الذي كان يدفع باتجاه السلام مع إسرائيل. وكان هناك قوة عسكرية كبيرة جدا في الداخل، كل الأحزاب كانت مسلحة حتى أسنانها. اليوم إسقاط هذا الاتفاق متعذر، لأنه الشخصيتين الأساسيتين اللتين ضربتا 17 أيار في 6 شباط هن نبيه بري ووليد جبلاط. الاثنين رفضوا الشارع، رفضوا إسقاط الاتفاق بالشارع. وأحدهم جبلاط بيقول أنه أنا مع الدولة، مع حصر سلاح بيد الدولة، ضد إجهاض المبادرات الدبلوماسية بشكل سريع ومن دون نقاش، ومع التفاوض المباشر، يعني مع ثلاث ارباع الاتفاق، بس بيعطي من اللسان حلاوة لحزب الله انه انا ضد هذا الاتفاق لانه اسرائيلي، بس هو عمليا معه. نفس الشيء الرئيس بري يقول انه ضده ويصرح انه ضده، ولكنه رفض استعمال الشارع واخذ المعركة الى مجلس النواب. عم بيقول انا رئيس مجلس النواب بالمرحلة الجديدة في مؤسسات وفي ديمقراطية، صح؟ عم بيقولوا له صح. عم بيقولوا طيب انا بعرضه بمجلس النواب كرئيس مجلس وكرئيس كتلة وكزعيم سياسي. أما البلطجة تبع الشارع اللي كانت مبررة وربما مطلوبة في حينها بست شباط، اليوم لم تعد متاحة.
0: ما الفرق بين النائب وليد جنبلاط والنائب الحالي، صحيح، السابق، وتيمور جنبلاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي حاليا بالمواقف؟
1: ما بعرف الفرق، بس اللي بعرفه انه الحزب التقدم الاشتراكي داخل الحكومة وجزء من هذه السلطة، وهو موافق على التفاوض المباشر، وهو ضد رفض الاتفاق من دون نقاش، ولكنه في الإعلام الرئيس وليد جنبلاط يقول أنه ضده. سمعت تصريحات لنواب بكتلته عم بيقولوا أنه هن تقريباً مع الاتفاق.
0: لماذا هذا التباين؟

0: النزاع طويل، لكن حتى الآن تتقدم أسهم السلام، لأنه المقاومة انكسرت. إذا لم تنهزم نهائيا انكسرت عسكريا المقاومة، وفكرة أن نبقى في صراع تدميري ودموي دائم مع إسرائيل وندفع ثمنه في لبنان ويدفع ثمنه أهل الجنوب ويدفع ثمنه الشيعة هي فكرة اختلت. والفكرة التي تتقدم بتشوفها عند جبران باسيل مثلا.
1: هون بدي أسألك، جبران باسيل أي موقف اليوم؟
0: جبران باسيل قال أنه هو يعني هذا الاتفاق لا يؤمن تحرير الكامل، وهذا الاتفاق يعني يحتاج إلى تحسينات وغيره، ولكن لم يعلن أنه ضد هذا الاتفاق. جبران باسيل عليه عقوبات أمريكية، وجبران باسيل خسر بعضا من نواب كتلته. مثلا أحد أعضاء كتلته اللي هو محمد يحيى كان جزء من اجتماع سني مبارح عم بيقول أنه هو خلف الدولة بين كتلة التوافق الوطني وكتلة الاعتدال. طشناء بعد ما سمعنا موقفهم، وفي 4 نواب ظهروا من كتلة جبران باسيل. فجبران باسيل لم يقف ضد الاتفاق، لم يقف معه، لم يقف ضده. قريب على موقف جنبلاط، وأن كانت الأدبيات واللغة تختلف. بالتالي عندك معسكر مع مستقلين، معظم نواب الثورة، معظم المستقلين، معظم المسيحيين، معظم السنة، في خارجه حزب الله ونبيه بري وكتلته موقفها شبيه بموقف جبران وجنبلاط. حول 3 كتل لم تعلن، ما دوروا الطيور ضده، لا شارع ولا سياسي. يعني ما شفنا نواب حركة أمل على الشاشات عم يشتموا الاتفاق وعم يشتموا رئيس الجمهورية مثل ما عم يعملوا نواب حزب الله.
1: هل من تسوية عربية خليجية عالمية أوروبية عم بتدور الزوايا حاليا لحتى يمشوا في هذا الاتفاق، ويكون مثل ما ذكرت حضرتك بأنه الرفض هو رفض علني قدام الكاميرات فقط؟
0: ليك، هذا اتفاق إطار، يعني هو يضع إطارا للتفاوض، يضع إطارا لما تطلبه إسرائيل ولما يطلبه لبنان. في ملحق سري نشرت بعض المواد، ما بعرف قديش دقيق ما نشر، بيقول هذا الملحق انه لن تنسحب اسرائيل الا بعد تفكيك سلاح حزب الله. في تفاصيل تنفيذية كيف آلية تطبيق المناطق التجريبية مش مكتوب، كيف آلية الانسحاب، كيف آلية التأكد من تفكيك سلاح حزب الله، كل هذا غير مكتوب، وهذا متروك لمرحلة لاحقة من التفاوض ليكون في اتفاقية، هي اتفاقية سلام وإنهاء النزاع. بعدها هي مش موجودة، هذه تحتاج إلى تفاوض، وهذه تحتاج إلى وقت، وهذه تحتاج إلى تفاصيل التفاصيل، وتحتاج إلى ربما إدخال ما اعترض جنبلاط على تغييبه اللي هو اتفاقية الهدنة 49 اللي هي بتقول إنه عدم الاعتداء، وبتحدد يعني تفاصيل غير محددة في هذا الاتفاق اللي هو اتفاق إطار. مشان هيك ما فينا نقول إنه هذا الاتفاق أنا بستبعد يروح على مجلس النواب، لأنه منه اتفاق نهائي وتنفيذي وما في آليات تنفيذية. بعتقد لاحقا تفصيل هذا الاتفاق ضمن اتفاقية إنهاء الصراع، اتفاقية السلام، شو ما سميتها، لاحق بده يروح على مجلس النواب، مش هلأ حيروح على مجلس النواب. وبالتالي المعركة التي أجلها الرئيس بري هي معركة مؤجلة جدا، مش هلأ وقتها.
1: الثنائي الشيعي وتحديدا الحزب يشدد على أنه هذا الاتفاق الإطاري شرعا الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، لأنه ما في مهلة زمنية معينة، في أداة دولة هي اليوم بتقدر تنزع هذا السلاح من جهة وتفكك بنية حزب الله المالية والعسكرية والتربوية وغيرها، ساعتها إسرائيل تفكر في الخروج.
0: طيب،
1: إيران دافعت بيقولوا عن الجنوب اللبناني، بينما بيشددوا أيضا على أنه لبنان أعطى الجنوب لإسرائيل.
0: طيب يروح يجيبوا الإيراني وحزب الله،
1: طب عملوا مفاوضات وعم بيفاوضوا دائما.
0: أنا موافق مسلم جدلا مع هذا المنطق. طب ما فيك تواجه هذا المنطق، منطق أعوج ومنطق أحول ومنطق

0: لا يحترم العقل، ما فيك تواجهه بالعقل. يعني بدك
1: كيف
0: تقول
1: بدنا
0: له،
1: نواجهه؟
0: بدك تقول له روح جيبه انت، نحن سلمنا جنوب كدولة لبنانية، روح انت جيبه، مش انت القبضاي، مش انت اللي معك سلاح، مش انت معك ايران. طب هاي ايران قالت انا بعمل وبساوي اذا ما التزم الاسرائيلي بوقف اطلاق النار، والاسرائيلي
1: تعلقت المفاوضات
0: وما علقت شيء. الاسرائيلي ما في مفاوضات هلا، تم الاتفاق على كمان اتفاق الاطار الاقليمي في سويسرا، وراحوا وقعدوا 9 ساعات وتفاوضوا واتفقوا ووقعوا بفرساي وبمدري وين، ونحن نقتل وتدمر القرى وتفجر الانفاق في جنوب لبنان. وين القبضاي الايراني الفتوه السكرت يحميني؟ ما قدر يحميني، اصبح هو بس بيطلع بينتقد الدوله وبيعتدي على الدوله كلاميا، وبيطلعوا بكل احترام مسؤولين الحزب ونوابه، وبيطلعوا بيقولوا ليش الدولة عملت هالاتفاق تروح تطلب مساعدة إيران. يا خي روح أنت اطلب، يعني أنت مين ماسكك؟
1: ما نحن لما عملنا، كيف تقرأ هذه الزيارة؟
0: لما عملنا اتفاق أو إعلان واشنطن ب15 أيار، الحرس الثوري اعترض وحزب الله أطلق صواريخ على هذا الاتفاق وكمل المعركة، راح 3-4 ضياع بسبب ما فعله حزب الله والحرس الثوري. طيب هلا مش معجبون هذا الاتفاق، يكملوا بالحرب. هلا عم بيقول الاسرائيلي بنسحب من فرونه وزوطر، جوابوه اصلا مش محتله، وهو في فيديوهات على زوطر موجوده، الدبابات الاسرائيليه بكل انحاء زوطر. طيب اذا هلا الاسرائيلي فات على زوطر وفرون وهو موجود بزوطر وبجزء من فرون، اذا فات عليهم وكمل على الزهراني، شو بكون جوابه حزب الله؟ بتقله الدولة نحن قبل 2 أذار، قبل ما أنت تنضم لحرب إسناد الخامنئي والثأر للخامنئي وللدماء الزكية، كان عنا 5 نقاط محتلة. أنت فتت على أساس بدك تغير المشهد وبدك توقف 15 شهر من القتل والاعتداء وجوزيف عون ونواف سلام ساكتين. شو صار؟ ال5 نقاط صاروا 70 ضيعة مجروفة ومدمرة بالكامل. هلأ أنت عم ترفض هذا الاتفاق. أنا تقديري الإصرار والعناد الإيراني وحزب الله على رفض هذا الاتفاق سيذهب بنا إلى ظروف أسوأ وإلى اتفاق شروطه أقصى، لأنه هلأ حزب الله عم بيقول طبقوا اتفاق 27 تشرين،
1: وكأنه مع كل فترة زمنية بنرجع بيطالبوا بتطبيق الاتفاق
0: اللي بيكون موجود. ما نحن ب 27 تشرين كنا عم نقلكم نفذوا الاتفاق، اتفاق كان تسلموا جنوب الليطاني، صرتوا تاخدوا وتجيبوا تاخدوا وتجيبوا، هاي الضيعة ايه وهاي الضيعة لا، فات الجيش على نفق فجرتوه قتلتوا 6-7 جنود انه بدكن تطبيق شكلي، فات الاسرائيلي جرف الضيعة كلها. من المسؤول؟ جوزيف عون، نواف سلام، الندى معوض، سيمون كرم. طب ما اجوا قالوا لكم نفذوا لألا رحنا على هذا الاتفاق القاسية شروطه. صحيح بس سبب هذه الشروط انتوا اللي عملتوا حرب تانية وجعلتم الشروط أقصى. طيب هلا شو بيأكد لي وشو بيضمن لي انه عناد حزب الله وإيران ما ياخدنا على احتلال مزيد من القرى، يوصل إسرائيلي للزهراني ونصير نقول ارجعوا على فرون؟ ما هيك عملوا العرب 80 سنة، بال47 رفضوا تقسيم فلسطين بالنص وعملوا حرب 48 وخسروا و67 وخسروا، وضلينا عم نخسر أراضي لصرنا هلأ عم نطالب بغزة، راحت الضفة 3/4 نتوشوها. كل ما نرفض اتفاق سلام، المستفيد الوحيد من تجدد الحروب ومن المعارك العسكرية بين إسرائيل وأي دولة وأي فصيل وأي تنظيم سني شيعي حماس حزب الله أردن، كل ما كانت تكون في حرب إسرائيل عم تربح.
1: إسرائيل تربح انطلاقا من هون
0: وقف الحرب، السلام بصفنا. مين ما بده سلام اليوم؟ حزب الله وبن غفير
1: فقط.
0: شو هالصدفة هاي؟ شو ليك ونتنياهو من جوا ما بده سلام، لأنه نتنياهو بالسلام بده يوقف حرب وبده يلتزم باللي عم بقوله يا ترامب. إذا حزب الله التزم بده يطلع من فرون وزوطر، وإذا حزب الله سلم سلاح بده يجرب يطلع من الخيام وبنت جبال، إذا حزب الله سلم بده يطلع من الجنوب، وإذا طلع من الجنوب ربما بيخسر الانتخابات. المتطرفين من الجهتين ما بدهم توقف الحرب.
1: هذه الحرب المستمرة دائما على هذه الجبهة. في عنا زيارة لقاليباف إلى بيروت.
0: قاليباف أو عرقجي؟
1: قاليباف زار وتحدث مع رئيس مجلس لبنان ببري أيضا عبر
0: عرقجي بعتقد.
1: عرقجي أيضا كله في زيارات دبلوماسية لافتة للبنان حتوصل لعنا. هذه الرسائل يلي إيران دائما عم بتقول لرئيس مجلس النواب
0: جاي الشيباني كمان
1: الشيباني الخميس
0: بكرة الشيباني بعتقد في محاولة إيرانية لإعادة تعويم الدور الإيراني في لبنان. ما بعتقد بعده الإيراني اقتنع وفهم أنه ليس مسموحاً أن يكون في دور عسكري لإيران في لبنان مثل ما هو مش مسموح يكون في دور عسكري إسرائيلي مثل ما اللبنانيين رح يقاوموا أي دور عسكري سوري. يعني نحن مبليين بهول ثلاث دول وجيوش أنه دايماً في إغراء وإغواء التدخل العسكري والسياسي في لبنان. إسرائيل ولا مرة قدرت بالسياسة تعمل شيء. إيران حاولت 40 سنة دفع مال وترهيب وترغيب واغتيالات وإقصاء وما قدرت تحكم لبنان. نفس الشيء سوريا. بدأ الانهيار النظام السوري ب 14 أذار 2005 واستمر بثورة 2011 ووصولاً لخروج الأسد. لبنان بالخريطة التي رسمها سايكس بيكو من 1920 ل 43 لاتفاق الطائف لليوم لبنان دولة مستقلة. لأول مرة نحن على مشارف قرار لبناني مستقل. للأسف الشديد هذا يتم بقوة دفع عسكرية إسرائيلية. الإسرائيلي عم بيقول بظهر بس يظهر الإيراني. هل قد بسيطة المسألة؟
1: طب هيدي المسألة عم تقول عنها بسيطة ولكن كفترة زمنية منا واضحة.
0: ليش الإيراني أعطانا فترة زمنية ليسحب سلاحه؟ يعني اثنيناتهم معطونا فترة زمنية. الإيراني عم بيقول يظهر الإسرائيلي أنا بدي أقعد. الإسرائيلي عم بيقول له ظهار بظهر. الدجاجة قبل ولا
1: متى حنبقى هيدي الساحة؟ الدجاجة
0: قبل أو البيضة قبل
1: بين يعني الدجاجة وبين البيضة إذا بدك
0: الدجاجة والبيضة. سلم السلاح بنسحب؟ لا انسحب بسلم السلاح. ولا هيدا بده ينسحب ولا هيدا بده يسلم السلاح.
1: والعطر على اللبناني وعلى هذا البلد يلي هو رهينة السياسة.
0: عم يجي الأمريكاني والسعودي عم يجوا العرب والأمريكاني يقولوا ظهروا وسلموا السلاح ونحن الضمانة. ما في أي حل إلا بالمظلة الأمريكية السعودية. السعودية هي التي تحمي لبنان من جهة سوريا وتمنع الاجتياح السوري للبقاع، وأمريكا هي الضمانة. هي لما قالت له لنتنياهو ما ترد ما برد، وهي لما بتقول له لنتنياهو دعا تعا على طاولة التفاوض بواشنطن بيجي. وبيقولوا اللي كانوا بوفد التفاوض انه الإسرائيلية كانوا جايين غصبا عنه. الإسرائيلي ما بده يعمل سلام، ما بده يتفاوض. خي واحد عم يربح معه اليوم 70 ضيعة، إذا بتعطيه شهر بيصيروا 80 و90 ضيعة، ليه بده يتفاوض؟
1: حتى بالأرقام يلي كان عم يذكرها الجيش الإسرائيلي إن كان عن احتلاله للكرة أو حتى العناصر يلي تم تصفيتهم بحسب تعبيرهم لعناصر حزب الله. أمام هيدا الواقع كله سوا، لبنان إلى أين يتجه في الأيام المقبلة؟
0: يعني بيقولوا لك ما فاتوا على الخيام. ما فاتوا على بنت جبال ولم تسقط بنت جبال. ذاكر هيدا التويت اللي وزعوه وصمدت وبقيت وما طلعت ساقطة الخيام وساقطة بنت جبال وصاروا هلأ المعارك في كفر تبنيت. طب ما أنت كنت عم تقلي أنه ما بيفوتوا متر. حولت كل هذا يعني التعبئة، كل هذه التعبئة من أنه ما بيفوتوا متر لأنه نحن ما منتمسك بالجغرافيا وكمين على مفرق زوتر وكفر تبنيت. معناتها أنت انهزمت واستراتيجيتك للدفاع عن لبنان انهزمت. هلأ في الدولة دولة ضعيفة بجيش ضعيف غير قادر على مواجهة إسرائيل ولكنه يملك الشرعية. شو يعني إسرائيل بس تقول نحن منظهر إذا بفوت الجيش؟ هل خرجت إسرائيل أو ستخرج من فرون وزوتر لأنه الجيش اللبناني أقوى من الجيش الإسرائيلي؟ لا، لأن الشرعية اللبنانية أقوى من الشرعية.
1: هل قادر الجيش على مواجهة حزب الله أو الوقوف بوجهه؟
0: مش مطلوب
1: لنزع هذا السلاح؟
0: مش مطلوب.
1: كيف بده ينزع السلاح؟
0: حزب الله عليه أن يقتنع.
1: وإذا لم يقتنع الحزب؟
0: مزيد من التدمير، مزيد من القرى المجرفة، مزيد من القتلى، مزيد من الدمار. مش هذه ليست رغبتي، هذا الواقع. قلنا له اياها لما كانوا 5 نقط. قال انتم عم تروجوا للخطاب الاسرائيلي، تعا يا ابو خطاب وطني شو صار؟ خبرناك هيك راح يصير. هلا نفس الشيء بتقول له يا خيي خلينا نخلص، لانه الضمانه الامريكيه السعوديه هي التحرير واعاده الاعمار. نرجع منعمر ضيعنا، في 10 20 30 مليار دولار في حدا بده يدفعهم. ايران هلا عم تشحت 6 مليار من قطر، مين بده يعمر الجنوب؟
1: قطر
0: 6 مليار ما بيعمروا 3 4 ضيع وما بيعملوا شوارع ومدارس بالجنوب.
1: اي دور تلعبه قطر في هذه المرحله؟ عنده دور مهم،
0: دور شادو تحت العباءه السعوديه،
1: ولكن عنده تاثير.
0: الدور الاساسي هو السعودي عربيا، وخلف العباءه السعوديه يوجد قطر وهي جزء من الخماسيه، الخماسيه اللي فيها امريكا وفرنسا وتحتهم الدول العربيه.
1: هل نتجه الى دوحه 2؟
0: تحت امريكا السعوديه وفرنسا وتحتهم قطر ومصر.
1: دوحه 2؟
0: لا لا، هذه احلام. لا يوجد اي نقاش يذكر لا في الداخل ولا في الخارج باي تعديل في الدستور اللبناني. هذه اوهام يبثها اعلام حزب الله، ولا جوائز عم تطلبوا لنا. لا تعطى الجوائز للمهزومين في الشرق الاوسط،
1: تعطى للرابحين يلي هن.
0: نحاول الا نعطي الجائزه للمنتصر عسكريا وهو اسرائيل. تحاول الدوله اللبنانيه ان تمنع تقريش الانتصار العسكري الاسرائيلي في منطقة أمنية أو منطقة اقتصادية، وهذا ما رفضه الوفد المفاوض في واشنطن، أنه طلعوا ونحن منحل سلاح حزب الله. الإسرائيلي عم بجاوب بدنا ضمانات إذا مننسحب يتفكك سلاح الحزب، وما قادرين نعطي ضمانات نحن.
1: على أمل أنه الأيام المقبلة تكون أيام مليئة إذا بدك بالانفراجات.
0: نعم،
1: انفراجات
0: على أمل.
1: على أمل. الصحفي والكاتب السياسي محمد بركات، أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
6: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق ما صبتشي.
6: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
7: أنا بحسها كوميدية.
6: لولو أكتر اجتماعية،
7: سياسية اجتماعية.
8: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
9: كل الأصايد من حلا عينيك.
10: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
11: لو غمضت عيني ومشي
10: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
11: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
10: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: قلبي ده قلبي ده.
10: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
11: وكل العالم حيسوا إليك.
10: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أعياد بيروت النسخة الـ11 من هذا المهرجان الفني اللي رجع إلى لبنان برغم من كل تحديات الحرب وحتى عدم وجود المساحة الجغرافية اللي بالعادة كنا نعمل فيها هذا المهرجان. أمين أبي ياغي، أهلا وسهلا فيك. مهرجان أعياد بيروت قد هي رسالة مقاومة فنية وطنية وإيمان بهذا البلد؟
1: طبعا رسالة مهمة، وخاصة السنة سميناها وبيبقى لبنان، يعني بدنا نفرج أنه نحن موجودين و مقاومة ثقافية قوية كتير. يعني ما فينا نترك لبنان بدون مهرجانات بدون حفلات للعالم شوي يتغير، خاصة للسواح اللبنانية بالذات اللي بيجوا بالصيف على لبنان، سو بدهم ينبسطوا، وللبنانية اللي بالصيف بدهم يقضوا وقت حلو كمان.
0: يعني هو متنفس أمل وبذات الوقت اقتصادي ومالي للبلد.
1: أكيد من كل النواحي هو كتير مهم. أول شيء على القليلة ما منغير عوايدنا اللي هي بالصيفية في حفلات في مهرجانات، تاني شيء في عالم عايزة تشتغل من كل الميلات، ان كان لجمعيه الصوت، اضاءه، مسرح، مدرج، الامن، التنظيم، كل شيء، يعني كل لكل من كل النواحي. في عيال، في يعني عيال كتير كتار بدهم يعتاشوا من هالشيء بالصيفيه بينطروا، يعني هالشيء اكيد ضروري جدا. كان
0: 8 ليالي
1: الله راد
0: 8 ليالي بيجمعوا بين أهم النجوم اللبنانية والعرب أيضا.
1: صح.
0: في هذه المناسبة البداية مع عبير نعمة.
1: ايه عبير نعمة
0: 16 تموز.
1: صح 16 تموز الله راد عبير نعمة رح تكون مثل افتتاح، رح يكون كمان يعني له بصمة كتير قوية، يعني في كتير سوربرايزز الله راد. وطبعا عبير نعمة يعني مش عايزين نخبر قديش هي عظيمة على المسرح، يعني وصوت وكل شيء، يعني وحضور، سو راح يكون كمان سهرة كتير حلوة أكيد أول ليلة.
0: البداية مع عبير من كم ميل؟
1: راح يكونوا هالسنة الحفلات شوي ورا بعض لأنه عملناهم بوقت، نحن قلنا عادي شوي نوسعهم أكتر، بس هلا عملناهم كتير يعني يوم أيوم لا وفي أيام ورا بعض. ب18 يعني يومين من بعد في الأخرس الفنان الأردني يلي هلا ضارب وكلهم حابينه، غنيته الجديده بتنزل هلا بعد شي ربع ساعه يمكن نص ساعه ريليز جديد، وهذا يعني كمان محبوب كتير ناطرينه مناطره، واكيد في سربرايزز يعني ان الله راد كمان.
0: فاذا ب 16 تموز عبير نعمه، 18 تموز الفنان الاردني الاخرس.
1: صح.
0: 20 تموز الموسيقى اللبناني جيما نوكيون. قد ايه مهمه هذه المناسبه ووجوده معكم؟
1: جيما نوكيون صار من العائلة يعني ما بقوله، لأنه أول شيء منحب كتير البوزيتيف انرجي يلي بيعملها، عن جد هزلمة فظيع، أول شيء محبوب من العالم، بيعمل حفلة العالم بتفل بتكون ما عم تصدق قدي مبسوطة، ومن أولها لآخرها أمبيانس، يعني عن جد شومن عظيم. So he was touring the world أصلا، يعني مش بس لبنان، فرنسا ومغرب وهلا أستراليا، يعني بضل everywhere all around the world، دبي، أردن، يعني اسم الله عليه مطلوب كتير. ونحن بلبنان صار تقريبا موعد سنوي.
0: الكوميديا جزء أساسي من الموسيقى والعالم. جون أشقر معنا ب 22 تموز، شو ناطر المشاهدين يلي حيشاركوا بنسخة 11 من أعياد بيروت مع جون أشقر؟
1: جون أشقر أول شيء هذا الشو الجديد تبعه، هي شغلة كتير مهمة كمان إن نقولها، يلي بعد ما انعرض غير هلا بكم مرة بالتياتر بالأشرفية، تياتر صغير، سو البيج شو رح يكون الله راد بأعياد بيروت. وكمان جون هاي ثالث سنة، آخر 3 سنين، يعني كمان يعني مثل بقوله لويل، ومنحب كتير البوزيتيف انرجي تبعه كمان لأنه ديفرنت عن غير شيء، يعني على القليلة مضحك الناس، يعني عنده شو هيك متكامل كله، ستوري تيلينج على ضحك على كل شيء.
0: جوزيف عطية ب 24 تموز.
1: صح.
0: عشق جوزيف عطية، شو ناطرون مع هالليلة معه؟
1: عطول جوزيف يعني بيعمل سهرة كتير حلوة بعياد بيروت مثل ما شفنا السنة هذيك السنة والقبلة، وهالسنة أكيد في كتير سربرايزز، وكمان هالسنة عنده غنية نازلة هلأ بعد يومين جديدة أعلن عنها، سو يعني عطول في قصص جديدة معه، سو نحن أكيد ناطرين ناطرة هاي الحفلة.
0: ب 25 تموز بيستقبل مهرجان عياد بيروت للمرة الأولى الفنان والموسيقي اللبناني
1: إبراهيم معلوف. صح.
0: إبراهيم معلوف أول مرة على المسرح معنا،
1: أول مرة بأعياد بيروت، هو لعب مرتين ثلاثة بلبنان، كمان عنده جمهور كتير بحبه لأنه بيعرفوا قد ايه هو ستار عالمي، يعني أنا بعتبر نحن هالسنة هو الوحيد فينا نعتبره ستار أجنبي، شوي يعني نصه لبناني نصه أجنبي، لأنه عن جد هو هلا عم يعمل أهم صلاة بالعالم، يعني touring the world ومبيض وجه لبنان، وأكيد رح يبيض وجه عياد بيروت ويعمل حفلة نقلرات كتير حلوة.
0: ب 26 تموز عنا لأول مرة الظهور على المسرح لمروان خوري.
1: صح.
0: قد مهم هيدا الظهور لأول مرة.
1: مروان خوري لهلأ يعني مثل ما مبين عنا الطلبة كتير كتير، يعني أنا صراحة متفاجأ بوزيتيف، عارف أكيد يعني قد إيه أهميته، بس كتير كتير شغلة مهمة لألنا إنه يكون في مروان خوري، خاصة بحفلة بعيد بيروت يعني لأول مرة، رح تكون إكسبيرينس أكيد كتير حلوة.
0: 28 تموز إليسا، الموعد المنتظر والدايم مع عيد بيروت.
1: صح مزبوط. إليسا يعني شو بدي أقول لك، أكيد هلأ كمان آخر مدة كنا سوا بالمغرب حفلة سولد أوت بمسرح بياخد العقل، عطول اسم الله حفلاتها كلهم سولد أوت، كل هالمهرجانات جرش قرطاج في السنة، وبيروت موعد سنوي ولهلأ يعني almost sold out الحفلة، يعني بعد في شوية بطاقات، so نجاح باهر. يعني
0: كان في إصرار منكم على أنه التيكتس يكونوا متوفرين للجميع بأسعار بتناسب الكل، قدمهم أنه الكل يكون عم يقدر يشارك بهيد الليالي الثمانية ضمن أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان.
1: صح 100%. نحن السنة إذا بتطلع أسعارنا مثل هديك السنة، مع أنه نحن بنعرف أنه من هديك السنة لهلأ للأسف كتير قصص غليت، بيقولوا لك المزود غلي ومدري شو غلي، كل شيء بيغلى من قبيله. يعني نحن عملنا جهدنا أنه ما ندق بالتيكتس، ما يعني طلعنا نفس الأسعار ماشي، يعني عن جد كتير أسعارنا لوجيك بالنسبة لقديش عنا تكاليف، بس حبينا أنه ما نتقل على الناس بهذا الوضع. سو هيدي كان شغلة كتير مهمة. أنا بدي أحكيك عن شيء كتير مهم كمان، أنه السنة مثل ما قلت بالأول أنه نقلنا، نحنا نقلنا لهالسنة من بيروت الووتر فرانت اللي كان مواجه شوية مشاكل لووتر فرانت أنطلياس نقاش، بالتعاون مع بلدية أنطلياس نقاش وإلى الشكر، بأرض كتير حلوة على الووتر فرانت هونيك، ورح نرجع أكيد نفسر للناس على قد كيف يوصلوا، كتير هينة يعني بس نركب ونضوي حتضوي المنطقة كلها حكله يبين، وهيدي شغلة كانت بوزيتيف، العالم حبت هالشي، ويعني رح يكون جود اذا بدك جود اكسبيرينس للكل.
0: وبيبقى لبنان هو شعار النسخه ال11 من مهرجان اعياد بيروت لهالسنه، قدمهم هذا المهرجان انطلاقا من كونه مساحه امل ترفيه وموسيقى بالرغم من التحديات كرساله اخيره.
1: لا كتير مهم هي، يعني رسالة انه نحن عم نقاوم بس بطريقتنا السلمية والثقافية، لأن فرجة انه لبنان سويسرة الشرق رح يرجع.
0: أمين أبياغي أهلا وسهلا فيك، وشكرا على كل الجهود وعلى أمل نجاح المهرجان مثل السنوات السابقة بنسخته ال11.
1: مرسي لكم جبل لبنان. Thank you.
2: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبللبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات، مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاق علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
7: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
8: هلا فوتو بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصل فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
10: نقيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي.
2: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

جبل جاي اشتقنا الجبل نيحة الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى

0: الجبل جاهي اشتقنا الجبل نيحان الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبين
1: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان
2: هي محطة مهمة بتاريخ لبنان العلمي وهي إطلاق صاروخ أرز أربعة يمكن كتار ما بيعرفوا أنه لبنان بالستينيات كان عنده برنامج فضائي طموح سبق في دول كتيرة بالمنطقة مشروع صواريخ الأرز انطلق من جامعة القديس يوسف وكان وراء مجموعة من الطلاب والأساتذة بإشراف العالم مانوغ مانوكيونغ يلي آمن بالعلم والبحث يلي هن قادرين يفتحوا أفاق جديدة للبنان ومن بعدها انتقل أكتر وتأسس بجامعة هايكازيون صاروخ أرز أربعة كان من أبرز الإنجازات بهالمشروع انطلق سنة 1963 وكان أكبر وأقوى من الإصدارات السابقة وصل لارتفاع يقدر بحوالي 140 كيلومتر وتجاوز الخط يلي كان يعتبر الحد الفاصل بين الغلاف الجوي والفضاء هذا الإنجاز خلى اسم لبنان ينذكر بين الدول يلي كانت عم تشتغل بمجال أبحاث الفضاء بهيديك الفترة النجاح ما كان من فراغ كان نتيجة تعب وتجارب وأخطاء وإصرار من فريق صغير بإمكانات محدودة ولكن بطموح كبير الدولة اللبنانية وقتها دعمت المشروع والجيش اللبناني كمان ساهم بتأمين مواقع الإطلاق والدعم اللوجستي لأنه الكل كان شايف أنه هيدا المشروع بيعكس صورة لبنان كبلد علم وثقافة وابتكار ولكن مع تغير الظروف السياسية والأمنية وتصاعد التوترات بالمنطقة توقف البرنامج بعد سنوات قليلة وما كمل المشوار ومع هيك بقيت قصة صواريخ الأرز ولاسيما أرز أربعة رمز لقدرة الشباب اللبناني على تحقيق إنجازات استثنائية وفرت من خلال العلم والدعم والإرادة بعد أكثر من 60 سنة بعدنا منتذكر هيدا الإنجاز بكل فخر لأنه بذكرنا أنه لبنان ما كان بس مركز للثقافة والفن ولكن كان كمان عنده حلم علمي كبير وصل للفضاء ويمكن أهم رسالة من قصة أرز أربعة هي أنه الاستثمار بالعلم والتعليم والبحث العلمي بيقدر يصنع إنجازات بتخلد اسم أي بلد مهما كانت مساحته أو إمكاناته وهيدا التاريخ بيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة حتى تآمن أنه الأحلام الكبيرة بتبلش بفكرة وبتكبر بالإصرار والأمل

السعودية عم تتصدر قائمة الدول الأكثر أمناً بمجموعة 20 بحسب مؤشر الشعور بالأمان. إذن السعودية تصدرت المرتبة الأولى كأكثر دول مجموعة 20 أماناً بنسبة بلغت 97.7%. إلى روسيا يلي حلت بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة شعور بالأمان بلغت 92%. أما الصين فحلت بالمرتبة الثالثة وسجلت نسبة أمان بلغت 91.4%. هذا وحلت كندا بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر أماناً بنسبة 87.6%. أما اليابان فحلت بالمرتبة الخامسة ضمن القائمة بنسبة 81.7%.

برزت مؤخرا بالواجهة العراقية هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، فشو قصتها بمحاسبة المسؤولين الفاسدين؟ هي هيئة حكومية عراقية مستقلة تأسست عام 2004 بأمر سلطة الائتلاف رقم 55 وتم تثبيت الوجود دستوريا عام 2005، وبتهدف إلى مكافحة الفساد، حماية المال العام وتعزيز الشفافية، وبتتولى التحقيق القضائي بقضايا الفساد وإلزام المسؤولين بكشف الذمم المالية. تقود الهيئة حالياً حملة تنفيذ مذكرات القبض القضائية بحق متهمين بالفساد وبرئاسة القاضي حيدر حنون زاير منذ شهر نوفمبر عام 2022.

من هو؟ ولد عام 1881 بمدينة اليونان الحالية، وتخرج من الكلية العسكرية باسطنبول كضابط متميز. قاد بنجاح حرب الاستقلال التركية بعد هزيمة الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى، وأيضاً ألغى الخلافة العثمانية عام 1924 وأسس جمهورية علمانية حديثة. منح لقب أبو الأتراك تقديراً لدوره. فمين هو هذا الزعيم؟ إنه الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك.

من هو الذي ولد في مصر عام 1918 وتخرج من الكلية الحربية وضابطاً في الجيش المصري وشارك بحرب فلسطين عام 1948؟ قاد تنظيم الضباط الأحرار يلي أطاح بالملكية بمصر عام 1952 وأصبح رئيساً للجمهورية عام 1956. أمم قناة السويس وتحدى القوى الاستعمارية وأصبح الرمز الأول للتيار القوم العربي والوحدة العربية بالقرن العشرين. إنه الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.

0: مرايك ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: تحسات ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
4: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

الإطار يلي انبثقت عن مفاوضات واشنطن بتحقق منطقة دولة من خلال البنود يلي اتضمنتها وهي بتحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً. وأكد أننا لم نستسلم ولم نتنازل عن الحقوق، وشدد على أن لبنان دولة عندها سيادة وبيفاوض عن نفسه، وذهبنا إلى المفاوضات لأنه أفضل حل ممكن بعد فشل تجربة الحروب.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل عم تبذل كل ما بيوسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان، وأضاف رح نبقى بالمنطقة الأمنية بجنوب لبنان كل ما اقتضت الحاجة، وإيران حاولت أن تفرض علينا انسحاب من جنوب لبنان وهالأمر لن يحصل. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فشدد على أن إسرائيل تحارب في لبنان بهدف تغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولن ننسحب من المناطق الأمنية بلبنان وسوريا.

رئيس وزراء قطر مع المبعوثين الأمريكي. آخر تطورات المحادثات بين أمريكا وإيران والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية بعد اجتماع الدوحة. أشار الرئيس الإيراني إلى أن مذكرة التفاهم مع أمريكا حققت إنجازات اقتصادية وتجارية مهمة. وفي سياق متصل اعتبر وزير الزراعة الإيراني أن استخدام الأموال المجمدة بشراء السلع هي من مصلحة إيران.

ذكر الرئيس الأمريكي أننا عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع الجانب الإيراني في إشارة إلى المحادثات التي عقدت في الدوحة، وقال ماضونا في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، وأضاف ضربناهم بقوة ولا تراجع عن تدمير البرنامج النووي، وتابع إيران قطعت شوطاً كبيراً بشأن الاتفاق. من جهة ثانية أوضح ترامب أن السياسة التي اعتمدها مفيدة للأسواق، مشيراً إلى أن أسعار النفط بدأت بالتراجع.

0: تجاوزت ثروة إيلون ماسك مجدداً حاجز تريليون دولار هالأسبوع بعدما أضاف ارتفاع أسهم شركة سبيس إكس وتسلا أكثر من 60 مليار دولار إلى صافي ثروته بعد أن انخفضت إلى ما دون عتبة تريليون دولار الأسبوع الماضي. وبحسب مجلة رقمية، ارتفعت أسهم شركتي سبيس إكس وتسلا بنسبة 7.2% و8.5% على التوالي، ما أضاف أكثر من 65 مليار دولار إلى صافي ثروة ماسك. نفذ محققون من الشرطة الألمانية عمليات تفتيش بأنحاء البلد من ضمن مكاتب اتحاد كرة القدم بإطار تحقيق بشأن شبهات تتعلق بمخالفات بتوزيع التذاكر وخدمات الضيافة خلال بطولة أمم أوروبا. وأفادت صحيفة ألمانية بأن هالمداهمات هي نتيجة خلفية تحقيقات تستهدف مواطن ألماني وآخر فرنسي إلى جانب أشخاص آخرين. وشدد ممثلو الادعاء ومكتب التحقيقات الجنائي على أنه هالعمليات هي تجرى في عدة مواقع بألمانيا. تراجع سعر الذهب لليوم الثالث على التوالي مقترباً من أدنى مستوى له بسبعة أشهر، مع تقييم المتداولين لاحتمال تحرك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية ومتابعة محادثات السلام بين أمريكا وإيران. وانخفض سعر الذهب بالمعاملات الفورية 1.1% إلى 3964 دولار للأونصة بحلول الساعة 6 بتوقيت غرينتش. وتراجع أيضاً سعر الذهب بالجلسة السابقة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي بحسب وكالة رويترز. عزز الجيش الأمريكي من قواته بفنزويلا وحول لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين، حيث يوجد أكثر من 900 فرد داخل البلد ونحو 800 آخرين ببورتوريكو بحسب تصريحات لقائد القيادة الجنوبية الأمريكية. وشدد قائد القيادة الجنوبية الأمريكية لرويترز على أن القوات الأمريكية شاركت بعمليات البحث والإنقاذ وساعدت بإعادة تشغيل المطار وحشدت الموارد الجوية والبحرية للسماح بوصول هالمساعدات الإنسانية إلى البلد الأسبوع الماضي. ذكر مسؤولون بخدمات الإنقاذ أن 14 طفل توفوا إثر انهيار سقف مركز تعليمي بمدينة لاهور شرق باكستان، وذلك بوقت عم تمهد في السلطات الطريق لإجراء تحقيق محتمل بمسألة الإهمال. وذكرت خدمة الطوارئ بإقليم البنجاب أن فرق الإنقاذ عثرت على أطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 سنة تحت أنقاض المركز التعليمي الخاص. أعلنت الأمم المتحدة أن تفشي فيروس إيبولا معقول يكلف إفريقيا ما يصل إلى 3.6 مليار دولار ومئات ألاف من الوظائف، هالأمر يلي بيؤدي إلى أزمة تنموية. وقالت الحكومة بجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تفشي هالسلالة من فيروس إيبولا التي لا يتوفر لها أي علاج مثبت أصاب 1300 شخص وأودى بحياة 377 بالبلد منذ إعلانه ب 15 أيار. ورصدت أوغندا عدد أقل بكثير من هالحالات، وحذر الخبراء من احتمال انتشاره إلى دول مجاورة مثل جنوب السودان. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين من الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
3: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

ذكر باحثون أن رجوع المراهقين المتزايد إلى روبوتات الدردشة ربما بيحمل فوائد محتملة، ولكن يثير مخاوف من إضعاف الفرص بتعلم مهارات العلاقات الإنسانية عبر التفاعل مع الآخرين. وأفادت دراسة أجراها باحثون بجامعة أمريكية ونشرتها دورية علمية بأن أدوات محادثة مثل تشات جي بي تي وغيرها أصبحت مصدر شائع للدعم لدى المراهقين يلي بيسألوا عن الصداقات والخلافات الأسرية والعلاقات العاطفية. وأضاف الباحثون أنه هالأنظمة بتقدم استجابات فورية وغير حاكمة، ولكن بتدفع بعض المستخدمين الصغار إلى الاستغناء عن التفاعل البشري بعلاقات رقمية مريحة وسهلة. أفادت دراسة حديثة بأن الحرائق الموجهة التي عم بتم إشعالها خصيصاً لإدارة الغابات وتقليل أخطار الحرائق الكبيرة عم بتأدي إلى زيادة انبعاثات الجسيمات الدقيقة السامة بنتيجة بتعيد تقييم الافتراضات الشائعة بشأن فوائد هالممارسة لسلامة الهواء. وأوضحت الدراسة أن التقديرات السابقة التي تحدثت عن انخفاض الانبعاثات اعتمدت على فرضيات لا تدعمها البيانات الميدانية، ومن أبرز الافتراض غير الدقيق بأنه كل منطقة بتشهد حريق خاضع للسيطرة هي بتتعرض حتماً لحريق آخر بغابات طبيعية جداً. كشفت شركة ميتا عن النسخة الثانية من نظام التجريبي، وهو نظام بيعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل نشاط الدماغ إلى عبارات مفهومة ومترابطة من دون الحاجة إلى زراعة شرائح أو أقطاب إلكترونية داخل الدماغ. وأوضحت الدراسة يلي أجراها باحثون بميتا أنه الهدف من المشروع منه فقط تطوير تقنية لقراءة أفكار البشر أو تحويلها لوسيلة استخدام جماهيرية، وإنما إيجاد أدوات مساعدة للأشخاص يلي فقدوا القدرة على الكلام أو التواصل نتيجة إصابات أو أمراض، بما يسمح لهم باستعادة القدرة على التعبير عن أفكار والتواصل مع الآخرين.

أعلن مرصد الأرصاد الجوي الأوروبي أن محيطات العالم عم تشهد الشهر الفايت أكثر أشهر يوليو حرارة على الإطلاق، وهي عم تسجل أرقام قياسية جديدة ب 2026 تحت وقع التأثيرات المشتركة لظاهرة النينيو والاحترار المناخي. وبلغ متوسط درجة حرارة سطح المحيطات يلي بتغطي ثلثي مساحة الكوكب 21 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل ب 2024. كما يصنف النصف الأول من عام 2026 ككل تاني أكثر الفترات حراً بالسجلات، ولا تتفوق عليه سوى الأشهر الستة الأولى من عام 2024. كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة بانتظام معقول يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليفه، مع تسجيل أكبر فائدة لدى الأشخاص الذين يتناولون 5 أكواب أو أكثر يومياً. واعتمدت الدراسة على متابعة نحو 355 ألف بالغ لمدة تقريباً 13 سنة، وأظهرت النتائج أنه من يشربون 5 أكواب من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، كما انخفض لديهم خطر الإصابة بتليف الكبد بنحو الثلث مقارنة بغير شاربي القهوة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الوطنيون الأحرار في ذكرى حرب 100 يوم، صمود الأشرفية صنع الحرية، ولبنان سيبقى حراً سيادياً مستقلاً. كتب النائب وضاح الصادق عبر أكس: لو جاء اتفاق الإطار بالشروط نفسه لكانت النتيجة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكانوا اليوم يحتفلون باتفاق الانتصار ولم تلأت اليافطات شكراً إيران كل لبنان. أما أن يأتي الاتفاق عبر الدولة اللبنانية فهذه في نظرهم خيانة مطلقة. أكدت اليونيفيل أن قوات السلام التابعة لها سوف يواصلون الوجود على أرض في جنوب لبنان لمراقبة الوضع ورفع التقارير عن الانتهاكات التي يرصدونها، بما يتماشى مع الولاية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. شارك وزير العدل عادل نصار بأعمال المؤتمر العالمي 9 لمناهضة عقوبة الإعدام يلي افتتحه الرئيس الفرنسي بالعاصمة باريس، بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 1500 شخصية من نحو 100 دولة، بينهم رؤساء دول ووزراء عدل وبرلمانيون وقضاة وخبراء أنونيين وحتى ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية، بأكبر تجمع دولي مخصص لمناهضة عقوبة الإعدام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان من 2 أدار حتى 1 تموز أصبحت كالتالي 4297 ضحية و12196 جريح.

أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية أن عمليات إزالة الألغام عن مضيق هرمز قد تستغرق شهرين. ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية خلال جلسة أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب أن تقديرات بتفيد بوجود عشرات الألغام بالمضيق.

0: شدد الرئيس التركي على أنه أنقرة أمام فرصة لتعزيز مكانة تركيا على الساحة الدولية بحسب ما يرى عدد من الخبراء، فيما يواجه المعارضون بالداخل قمع متزايد. فمن خلال استضافته لقمة الناتو ب 7 و 8 تموز، بيأمل الرئيس التركي بتكريس دور تركيا كقوة إقليمية وترسيخ الموقع كوسيط بين الولايات المتحدة وأوروبا بظل المناخ الجيوسياسي المتوتر. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما الفوشينتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي.
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال. هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
8: مهما يتجرع بلدنا
9: كل القصايد من حلا عينيك.
10: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
11: لو غمضت عيني ومشي
10: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
11: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
10: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: قلبي ده قلبي ده.
10: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
11: وكل العام حسوا إلي.
10: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
11: مرن.
10: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

تمتلئ فترة العصور الوسطى بالأحداث والأوهام، كما أنه في كثير لنقوله عن هالحقبة، وتحديداً حول أسوأ أدوات التعذيب يلي كانت تستعمل أو الأمراض الخطرة يلي انتشرت وحتى أغرب حالات الوفاة. ولكن حنحكي عن أبرز القوانين الغريبة يلي كانت موجودة بالسابق لحتى نشوف كيف البشر كانوا غريبين حقاً بالفترة الماضية. أول قانون يمكن الحكم على الحيوانات، فمنذ القرن الثالث عشر يمكن محاكمة الحيوانات وإدانتها من قبل المحكمة. على سبيل المثال، تم طرد حيوانات وصيدة لأنه كانت بتاكل المحاصيل، والأسوأ أنه بعض الحيوانات تم إعدامها بدافع الخرافات وبشكل قانوني تماماً، كالقطط السوداء لأنه كانت تعتبر حيوانات الشيطان من هالأمور. بفرنسا ممنوع ترك الخنزير يتجول بالشوارع، فب 13 أكتوبر 1131 كانت الخنازير تتجول كالعادة بالعاصمة الفرنسية، حتى ألقى أحد هالخنازير بنفسه تحت أرجل حصان فسقط الفارس وتوفى. هيدا الأمر أدى إلى يصير في محاسبة من قبل الملوك السابقين لهالنوع من الخنازير. خلال القرن الرابع عشر انتشر هالحظر من لندن لإنجلترا كلها، من ثم من إنجلترا إلى فرنسا، وهو بنص وبيمنع أنه يكون في لعب لكرة القدم، والسبب كترة عدد اللاعبين وتدافع الكبير يلي كان بيسبب موت بعض الأشخاص. أيضاً من أغرب القوانين، ما كان مسموح للفقراء أنه يلعبوا التنس، فبعد العام 1485 كان من غير القانون تماماً أنه يلعب غير النبيل التنس، باستثناء يوم عيد الميلاد. بهيديك الفترة كان ينظر للرياضة وعلى أنه هي بتعطل العمل، ولازم بس يلي بيكون عم بمارس هالرياضة يكونوا من الأغنياء. منذ منتصف الألفية الأولى بأوروبا يمكن للمرأة أنه يختار أنه يقاتل بدل من الحكم عليه، فالمنطق بيقول أنه الله بينصر الأبرياء حتى ولو كان سارق أو مذنب منه بريء، فبيسمح لقلو أنه يقتل المدعي لقلو، وإذا انتصر بتتثبت البراءة بإنجلترا. أيضاً من أغرب القوانين، الدجاج تحت المراقبة القانونية بجورجيا، تغيير المصباح الكهربائي بفيكتوريا ممنوع يكون موجود دايماً، الابتسام الإلزامي بميلانو، وأيضاً حظر إطلاق الريح بفلوريدا، وحماية الموسيقى المحلية بكندا، إضافة إلى حقوق الحيوانات بتورينو، وحق استخدام المرحاض بسكوتلندا، ونسيان عيد الميلاد جريمة كتير كبيرة بيعاقب عليها القانون بسماوة.

نهاية حلقتنا من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان. ترجعوا تقدروا تشوفوا هذه الحلقة مباشرة عبر تلفزيون جبل لبنان وأيضا من خلال يوتيوب مع الصحافي والكاتب السياسي محمد بركات. ضيفنا بحلقة بكرة عضو المجلس السياسي بالتيار الوطني الحر وديع عقل يلي حيكون معنا لحتى نحكي عن مختلف الملفات الأمنية السياسية القضائية. ماذا عن وضع التيار الوطني الحر في هذه المرحلة؟ أي خطوات مستقبلية لهذا التيار؟ لا سيما وأنه هناك بعض الخلافات حول الأداء يلي عم بيقوم فيه حالياً بين عدم المعارضة المطلقة والمناورة في الملفات السياسية، ومن اتفاق الإطار يلي حصل بواشنطن بين لبنان وإسرائيل.

0: إذن كان معكم ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. موعدنا بيرجع بيتجدد بكرة. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
1: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: بعدك طمت
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
3: إنه أنا بحسها كوميدية
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: حبك مثل بيروت
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: حب الحرية
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط التاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من 60 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل لبنو سويس انشورنس ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال
7: نقيلي أحلى غرام يا فراشي نقيلي
1: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليه.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: تحسها ملكة على عرشها.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: بيروت.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
3: تزقزق ما صبتشي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
3: أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية.
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
5: نقيلي أحلى غرام يا فراشي نقيلي.
3: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
6: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خي.

0: قلب الخد شوي.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
5: نقيلي أحلى غرام يا فراشي نقيلي.
4: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: خرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما نات بحكولي عنك انك انت دايما نات.
3: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طمع.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالبا.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطل خليني بالبيت. قالت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت قلت لها بطلت خليني بالبيت

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.